مرد بو کسا الین که اخلاقی توازعی تیابه فشنکا نامنیشانی فشکامه او ای خواه پنامان بایگوه بخوانه دی نعوذی بالله او ای خواه به هیچ بزانی خواهی خواهن قدرت او نیا امرینه عادی که زور پیاو که زور با اخوی آزا ازانه او کاتی کما لکل مود هات سر سنگی بلا والله من نایم لگلتا دی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين كاتك الروح كات قرقراقه ملك الموت تلقاني دريانه خوا فرمي ايمل ايوان زيكترين بومردو ايو واديار الين زندوبونا والنيا دي واديار الدسلاتان هي دي اوانا فياو مردنو دسلاتان هي الين ناي بخوانا بزندوبينا و دي اسم يلن بمرن ما دام دسلات النية ابي بمري دسلات يشن نية بران بر بخوا الزندو دكاتو قصة كمان واقين الين ببي پرس ببي دسلات ببي هيچ قوة و هزيك اما هیچ پرسیکیان پی نکردو این خواهی مای درست کردو هیچ پرسیکیشوان پی نکا امان مرینه هیچ پرسیکیشوان پی نکا زندو من دکاتا دسالات من نیه رازی یا رازی نی هاتوی برواد ها یعنی تا بی بمری برواد ها یعنی تا بی زینیش بیتا و کیفی خوتا حسکر کافر با عش ما شئت چون عجیب بجی بلام مهم اويا ان الى ربك الرجعا اي ما همو ما نقرينا ولا اخوة انا لله وانا اليه رازي بيا رازي نبي دباب قريتو ابو مالا قورا دباب قريتو ابو محكمة كيف اخوتا تشيه كي جون بجي حزكي همو شوي جر عرق خوروبا شو الرجال خليق عرق وارن ازادي بلام إن إلى ربك الرجعة أقرأيته ولا إخوة شرع دوام عليه كان لقرستاني مسلمان أنا خلق نيجا شونك أو مسلمان كأن يجري لو قرستانا شن فاتحة أخيان ري شن دعاء خير أكري أو الشريك بيتي آيات برا إذا كان مردن موزوعك مردن موزوعك إسراحتي لهما هلقتوه ام جگه خوشه ام جگه نرمه ابي يكسر بخن نو او گوراو دوای مانگه دو مانگی تر چوره و سری به هزار حال اسقانیت یماو همو منو ما بسریای ام انسان فشبازه ام انسان فشکره ام انسان تک متکبره نک تکبر بسر منی جا گردنی بخو خوش و عذابه بلان تکبر بسر خوا نعوذ بالله كبر بسر خوا ام داما وقر بسر همو ما نبي بروق وربرين قران فرموي كل نفس ذائقه الموت بهمو ما بيچين بلان بياو بكيالين بياو بكيالين بياو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اويل اجري جهنم رزقاري به او سر کوتوه بی کی ل اجری جهنم رزگاری بی اویا کرداری جهنمی نکردو آخر سر پیای واهی خریکی کرداری جهنمی خواین او خیت جهنم خواین که کتو کرداری جهنمیه که چون و کو اوایا بلای خمیه چقویه که لسکی خواتا خواه داور لیه کم سکم ندره آخر تو چقوی لیه دی چون ندره تو کرداری جهنمیه که نیج نکی طاعتنا كي لحرام خودنا فارزي دي اما كرداري جهنم يكاك كوابو فياوي قوره بكسي قلين لآقري دي پردكي سيراد چهتا او بروا و ادخل الجنة فقط فاس شونا او بهاشتا او سر كوتو او پياو او آزايا او بغيرتا بتايبت من انساني كي بغيرت كأزيت بخوا عزت خو بو ملتي كرد بو ملتي خو عزتي خوارد به من زورم پی حیفه به گناه او بر حقوای او انسان کارب کاپچته باشته و
انسانك تواني للدنيا همو زحمتا كان قبولك لبر ملتي خوي أبي لبر خوي شي هنده كار نكابرو جهنم بروا أبي كار يكابرو بهج بروا چونك أم إي شي زلام يقرر زلام يقرزقارك خواي قورش أو رزقارك آفرتي وابوا آفرتي وابوا صقيكي لا تيديتي رزقارك لو خواه رزقاري كدو ای کسی اگر قلبی به سببی اوی ملتی اک رزگار بی عشیرتی اک رزگار بی دکتر اگر خستخانه ایشو آزار بسر خلق و نایله ابی امانت چنه پاداشتی گوره یا نبی دی نبی ایشی بکی که ایشه کدیشی جهنمی بی چونکه ام ایشانت ایشی بهشتیانه ایشی بهشتی بکر رحمتی خوال لی بی ام قسم لی ببیسه و لبالام دبیرنده چه تو لشرع أفرمي المرء يموت على ما عاش عليه إنسان لكاتي سرمرقى للدنيا حزي لتشيبو بي لكاتي سرمرقى شهر واليتو زلامي واهي للدنيا حزي لسيارة بو لكاتي سرمرقى عليها سيارة سيارة سيارة زلامي واهي عشقي دولار بو لكاتي سرمرقى عليها دولار دولار یک میلیون جار ولا لا اله الا الله نائب زبانیا زلامی وای عاشق مانگا بو لسلامر گهر مانگا مانگا علی ای پیغمبر چون بو صلی الله علیه وسلم چه رحمتی خواله به بزانه تو لسلامر گا چی علی اها انسان کاته کبنج اکری بنج عملیات بینی و بنج اکری خسخانه لکاته کبنج کیش تبرین داوا چشته لدل یابه مو یله زور حزیره چی به او علی تو انسان اجلکاتی سرمرگها لبنجا حزیره چی به او علی اگر حشقی لا اله الا الله بو به هل لا اله الا الله لا اله آخر کلامی ابی لا اله الا الله ای زلامی وای عشقی کچگ بو لکاتی سرمرگ باسی او کچگا ای عشق شتی کی تر بو کاری کی حرام بو لکاتی سرمرگ هر باسی او اکا أجيب قربه في غمر صلى الله عليه وسلم فخر كائنات صلى الله عليه وسلم لكاتي سلمر قابو فاطمة كتي لبال يابو وتيوا كرب أبتا أي هوار بو إيش وعزالي باوكم أي باويان في غمر إيش فرموي صلى الله عليه وسلم لا كربة بعد اليوم فرمو يكتكم والله تنها أمره لزحمتهم إتر بياني من لإسراحتهم رحمتي إخوان لي بزانة أو نكر دار كردو أقر مردي برو إسراحة بري زلامي واي لدنيا لإسراحة ولنعيم ولخوش ياجي بلعام حركوت أو ديم أكيوتنا وعذابه أها حزتي رسول الله صلواتك وفي غمر صلى الله عليه وسلم خواهي قورا فرموي يا أيها المدثر قم فأنذر فرموي أي محمد أي كسك لف الدعوة بخوتا وبتاني الدعوة بخوتا وخوتوي تازة وقتي خونما قم هلسة هلسة شونيوش بك هلسة الدينداري بك شونيوش تكر أبي چي بك فأنذر أبي بشوا عبادت بروجش نصيحتي خلق إنزاري خلقك نابه ده بنیشی کسی اگر بیای بیانی بچه با بهج لگل پیغمبر اوی وقت پیغمبر که پیغمبر خواه فرموی قم حال سروا 23 سال دوی او آیت دانه نیشت نبشو اسراحتی بو نبروش اسراحتی بو تقاعدی نبو پیغمبر اجازه نبو جمع و خمیسی نبو عطلی نبو همو جیانی او 23 سالی همو قم فانذر بشوا عبادت بروجا نصيحت و امشغاري و راتلكاندن و هوشياري خلقو اصلاحي بيني خلقو خليكي قران خيندنو اموشي مجلس علم اموشي پياو چاكانو زياد كردني عقل و هوشياري اكرت اي امي هتي رفيقي تو هي عطال وبطال اما تو الرفيق جاند بواته وكي بنرخترين نعمتي تو عمرته عمرت اول قلب طال وما طال سرجانكي عمرت بغوراني وتنا وسربكي عمرت بچي وس بغوراني هو بوخت كشتنا هو بدومينا وتاوله هو
والله بابشين امرو لتمن من بوجين اي تو ازاني امرو تمن تشنه بقيمته بزانشتكي وات كردوا بيغمرك ده فرمي لا كربته بعد اليوم فدمي الدوايه مرتنا راحتيني تواو كمردم من برو قناغي دو مره برو اسراحه درم برو ناراحتي نمايت بلال حبشي بانگ دركي بيغمر زور پیغمبری خوشویست لدوای وفاتی پیغمبر نیتوانی جاری بله الله اکبر تربانی تر بله یک جار و تیتا و تی و اشهد ان محمد رسول الله بولایو معنی عشقی پیغمبر بون عشقی پیغمبر عشقی ربازکی بون لکاتی سلمر گابو کچکی و تی وا کربتابا تی ای هاوار لیشو آزارم ای هاوار لزحمتی که توشی باوکم بوا ای هاوار لناراحتی که باوکم تیایه یکسر اویش توزی خوی جولان و تی وا طربا و تی ای هاوار لم خوشیه یعنی لدوائی پیغمبر همو روشک آواتی خواستو زوب بره باوی به خزمتی پیغمبر بگا ایو تی غدا نلق الاحب محمدا وصحبه روتي رولكم جان خمي چي اخوي ناراحتي چي من بياني بخزبتي پیغمبر و جماعتك يا قمتر طبعا بره زكان اهلي تفسير قران فرمن هر کس عملي بهشتياني كردبه لكاتي سلامرغا او ملائكي كيه لديمني پیغمبر اخوي نشاني او پیاو مردو ادا ات سلامك لو مردوكا او مردو هج ناراحتك نامينتر فسلام لك من أصحاب اليمين سلام للاين پیغمبر ودنی ربو ایمان دارا که نامی اعمالی با دستی راسی ورگره شکاتی لدنیا زور خمی خواردو امام بخاری او عالم برزی که لدوای قرآن کتبکی او اعتباری پیکرن لا امتی پیغمبر بلام لکاتکا کمرت جنازه بریان بو سر گورستان شش پیاوی لگلابو خلق حرمتی نه اگرد اخه بو خمی بو مخو پیغمبرکه من همو روش جبرائیل هاد بولای که قصه یکرد بو خلقی خلقی پیانو و لاتو دروزنی بررسول الله نه بیتو خم خوی بلای والا هم خلقه احترام من اگره و احترام چیه میموی تو لسر حق برو خلقی گره یا نه گره کیفی خویتی میموی تو حقی خود برو بحق كاني خوتا برو كارا كاني خوتك مهم اوه او رقاك قرتوتا او كرداريك اي كي خواي في الرازي بي ايت بتوي او خلق الرازي بي او خلق الرازي نابي خلق الرازي بي خو جاني تو بدزي او خلق ني لكاتي سلمر قابو زور خمي اخوات زور خمي اخوات فرموي قسم بقوري اخواتنا امرو لزحمتام بياني اكون نعمتي اخوة ان شاء الله الله اكبر اما بكتا كيوتي بياو صالح يك عالم يكي صالح يكي لو علماء صالحان لسر مرقا بو كتا كيو او الهي بو وتي الرولة مقري او بوتي اقري سيري او كنجبك كنجي او خانو وتي بلا وتي قسم بقوري اخوة 18000 ختمي قرآن انتيا قردو بخلمكم الله بياوانا پرسیارێک لە ئێوە کەم و جوامە بەنەوە کاکە کەسێ بچێ بۆ مەعاش وەرگرتن بە پێکەنینەوە ڕوایە بە گریانەوە دێوەڵای کاتێک کە مردی ئەبێ بە پێکەنینەوە ڕێ کاکە بەخوا چەند سوجدە بردووە بۆ خوا کرەی هەمووی وەرەگری چەند سەڵاواتت داوە کرەی هەموو وەرەگری چەند هەنگاوە ناوە بۆ میوانداری ماڵی خوا کرێکەی وەرەگری بەڵام بەو شەرتەی بەتاڵە نەکردبێتەوە خل انسان هي واحد كاري باجكا ايشي چاگكا ملان دوائي بهم وقسه اگه مويدانه فشه اكي پيوه افشه اخو افشه زرشته اكي خرابه كوابو ايما كاته كاري باش مانه بي و كرداري چاك مانه بي برو مردن روين مردن نارحد نيه چونكه او قرآن واي فرموه قرآن فرميتي برو اصلاحتي روي القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر يا باغچه يكا لباغچه كاني باشت
یا بیره کل بیره کانی جهنم خوابه نمم بلان بر رزکانم امانی بتایی بدم مسئول گورانه که امرن او باشتر ایمه راچلکین مردن فرقی گورو پاشا و بچوگ ناخا گورو بچو لبردمی لبردمی دسالاتی ملک الموت او خوی اگوانه کام زور گوره ملک الموت یه لعنه و ایبا ببی اوی پرس بکسی بکا پیایی وایه ده استعلاماتی بودان را و تاگیت لای بس ملک الموت یه روحی دریه نیت و روحی تو پرس بایج کامیان ناک جا بره زکم منو تو چی درز وره گرین داوال لی اکم منو تو واب کین کاته کروشتین جار استبا خوبان مشغول کن برشته کوا بزاین لکاتی سرمرگا باسی دولار کین و مانگا کین یا باسی قبر و قیامت و خواه و رسول الله و قرآن کین یعنی پیامر فرمه هر کسی آخری کلامی هر کسی آخر قصی لا اله الا الله بی حتما چه دباشته و و چنکی لدنیا لسر ورژیا و لدنیا زور مشغول بو بلا اله الا الله و لکاتی سرمرگی شاه و علیت و کسی اگر مشغولی لا اله الا الله نبو بی لسر مرگا ناتوانه با و مشغول بی اها وطمان کاکی بنج کاکی بنج کرا و باسی چیه که بچی او مشغول بو بی روحی بچی او مشغول بو بی لکاتی سرمرگا اولی ادات رحمتی خوال لی بی تو خود مشغول یا مبکا باز باسی او مکا والا فلانه که زوا مردو فلانه پاشا و مردو فلانه وزیر و مردو او اما ام موضوعان بازکین یما بوی درس یان لور بگرین درس یان لور بگرین لکو تا یک سما لخوای گور افارم و خور رام ان شاء الله کنه خوای گور لبرنا و جوان کان خویلی د پارم و دوای لیکم بتایبت اوانی ک مسئول یم ولاته یمن خوایان را ان شاء الله کنه یا ربی خوای داول لیکم او مسئولانی یما او ندور الاخوة واخوة الاخوتي يعني نزي كيتو توفيق يعني بي يا رب العالمين لدى فارمو داوال ليكم محبتي خوتو في غمرك زياتر كي لدلمانا خواهي لبر خوايتي خوت لدى فارمو داوال ليكم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني وانا كيتو اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.

راسم لسر خاكي سياي سار دانين وآرام وبيش ودرد رخصاري راسم بنين وسر خاو بارخ جلد خاك بكانم ناك وقت جيقم قلنا وقوري تان قشن دام بوشن بخاك وبسان نار حد مون آخ نار حد مون

لدواسي روجا بشنا سركاورتان إيتر خفد من ندا أزاوتان حفتو سرچ لمقرن هوشتان بي نقوسيت من فراموشتان بي ونيابت من ناني سال مدن ميوو شيريني بو سرخاف مدن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

يقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچه تبهشتوا

0: nişe dinye. Reklam Kazancı ki berdavam, mamalı ki xera, nasandini ki başi kalakantan layemeye. Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywendi bkan bam jmara 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
1: Hollandi asli Hollandiya لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوش هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
2: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
3: ده دانيه كان بلي بيبه ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ايوش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: MJ Holding beoferi ki nuye wa l-Slemani hatota wa khizmattan. Kirini mulki khawnakanet darfati ki zirinit peda bakhshet. Ba kirini her yake ki nishtajibun yan bazirgani, wak shuqa, vela yan dukan la projekani MJ Holding, kada kawna nayabtirin u khoshtirin shuyanakani sardu saidi hawari shar ba shewazi paradani zor asan u gunjau, دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin Khatemil Enbiya'i ve Eşrafil Murselin ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi Rezan, selami khoi gavretan libi Taqwa, se ma'nai sereki hiye Ma'nai ken pi evutriye khashye Ma'nai ken ta'a Ve ma'nai kishyan dur khistnavei gunah ladal خشيكه بكين بكردي ترسيكه علمي لغلا شرم حياي لغلا خوشويستي لغلا ترسيك نيه لمجهول كت امرو بيلن فوبيا ترسيك نيه لشتيك نزاني چي يعني بلا تشبيه مثلا كسيك يكي زور خوشوي بابلین باوچیتی یا خود جنیا که مردکی زور زور خوشه اترسی لعاجزبونی مردکی هزار هزار جار زیاتر لعقوبی مردکی علی کاشکای هزار شقیتی خلا مایا بلام روش علم عاجز نبی امش بلا تشبیه لیرانا لترسی لدزداني او خوشويستي لدزداني او علاقي بين عبد وبين خالقك اما بيوتري خشيه كخوا افرمي واياي فاتقون او تقوايا يعني لين بترسن بشرم وبمناسن وافرمي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بترسن لما وعيد يقدين وبولام يعني اما دباشي تنهبي محكمه هي مسقال زراء اخوينته ولا كردارا كانت اما معناي خشيب بمعنى اطاعتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابن عباس فرمي حق تقاته يعني حق طاعته اطاعتي خوابكا اتقوا الله يعني اطيعوا الله اطاعتي خوابكا اطاعتي اللائق بأخوة سبحانه وتعالى كواتب معناي خشية هاتوا وبمعناي إطاعة هاتوا ومجاهد رحمة إخوائي لي بيك مجاهد كري جبير في أوتري الشيخ القراء في أوتري الشيخ المحدثين ابن سعد لطبقات يا داي أنيبا تابعيني درجة دو تابعيني درجة دو يعني هم صحابي النبي نيو بلام أنفر يا أو كوتوا لخزمت عبد الله كوري عباس ابي لخزمت عبد الله كوري عمر ابي يچوم خزمتي بكم كچي او خزمتي كردم اما مجاهدي كوري جبيره فرمي خزمتي عبد الله كوري عمرو كوري عاصم كر حديث مورقل لحضرتي عائشه و ام ذات متقيه بيناسي تقواك بشش كلمه فرمي ان يطاع فلا يعصى يعني إطاعتي إخوابك ببي معصية وأن يذكر فلا ينسى ذكري بكي بشيوية قد بير النجية وقد تشي غفلة النبي وأن يشكر فلا يكفر وصباصي بكي قد نعمة كان بير النجية أو بيناسي أو ذاتي بو تقوى معنى سيهم تنزيه القلب عن الذنوب نيلي قناحة كان بقى تضل نيلي قناحة كان بقات الضل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أما لرى يخشى الله أو زانيما ويتقه لرانا أو تقوى بمعنى تشيت نهيشتني قيشتني

كاتك سيري جيانامي پیغمبري سردار من اكم صلى الله عليه وسلم لمكه دا لناو قومكي خويا اجياو پیش پیغمبريتي بو بو رمزي كي خوشويست و دلسوز بويانو هولي ادا ظلم و تاوان لناويان دا دروز نبيتو با اخلاقي برزي نك بتانو قسي ناشرين بجداري حلف الفضولي اكرت لقل چن مشريك يكابو پشگيري لمظلوم وچارسري كيشي نيوان سراني قريشي كرت لدانانی حجر الاسود هتا وای لهاد ناو یان نا امین و امانتکان یان لای امدا اناو بوبو بجگای متمانه یان دوی اوی بو پیغمبری صلی الله علیه و سلم 13 سال لناو یان دما یوا بنرمونیانی و ناصح و امینی و بحکمت جدالی بالتی هی احسن اموجگاری اکردن اوهم زحمت و قسنا بجو ناشینانه یان پی اوت توشيتي دروزني ساحيري و بقرس زاي جستيشيان دال طائف بلام امهر فرموي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون نبين راقسيكي ناشرين يان فتواي كشتن يان كشي عشاياري دروس بكات بلكو ياسر و سمييان يان شهيد كرت اي فرمو صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة بو يبيوس زانا يان وک پیغمبر درودی خوایل سر به هوینی آشتی و پیک و جیان بن اما لگل ملتی خو منده لشر و قتال آنین بلکو اکره ململانی فکری من هبیت.

0: من این خواهی گور سلطان نبید که جمیر دو حوال کنتن پیش کشکین. برای هفته داتو دست به دوشکی نوتی سپی مالان بکرید باوتی پرلمانتاری کشتا نرخکی دیاری نکراو. سرو محمد اندامی پرلمانی عراق رایگان هفته داتو نوتی سپی مالان دگات سر جمناو چکانی هرمی کلوسانو دست به دوش کرنی دکرد بلام هشتا نرخکی دیاری نکراو. املاکات یک ده به هوی دوش نکری نوتی سپی مالان و للاین حکمتی عراق و حکمتی هرمو نرخی برمیلک نوتی مالان لبازای رش گیشتو تا سرو 300,000 دینار. وتبيش حكومتي عراق ضلت عراق ما بوتش نبو خاوني يدقو ساماني بيوستا بلام بهوي داخراني قروي هرمزو كمبونوي هنا دينوت روبروي قيراني كيخن كيانرو ناجي كيلي داري بوتاو كبهوي وناتشار بو يدقي بانكي ناوندي بكار بينت حيدر عبودي لچاو بيكوتنيكي تلفزوني دارايان عراق لريزي دولة زور دولمان دكان نيا بلام هجاري جنيه وخاوني يدقي داري داخراني قروي هرمز وقتا كراري روي هنا دكرن قباري فروشي نوتي مانغاني لصدو حوت مليون برميل وبوتانيا يكتا دو مليون برميل لمانكي نيسان كم كردو تاو امش حكومتي ناتشار كردو مانغانا بري 4 تا 5 مليون دولار ليدكي بانكي ناوندي راب كشيت سبار باكوي قرزكان قشتو تصدو 8 تريليون دينار وتبيشي حكومت اشكريكر اما كلاكبوي صالاني بيش 2030 و 2023 تاستا و تیشی دوی بریاری گورنی دولار حکمتو که پیشتر رکاری امنی و پولیسی لبازار در بکر نانه چون که بازار بپی یاسی خواست و خست نرو کرده گد هاو که دنیای دا گرانی که استاکاتی و حکمت با پرستنی هاولاتیان پیشتر باج رسوماتی لسر کلو پلب نراتیکان لاداو بمنزی کانش بریاری نو با جگیر کرین رخکان درده کد لکو تایی دا عبودی رایگان عبوری عراق با هوی دو خیناو چکو گمارو دراو سر رای سردان و داو کارکان عراق لولاتانی دراو سه هیچ لانک لی خوشبونی با تیپر بوری نو تی عراق نکر بویا استانوتی ولاتا کب با هوی مترسیکان و بناچاری بداش کندن و با قبارکی زور کمتر لگوری هرمزوا هن ارده دکریت. إلهام أحمد أندامي لجني بيواندي كاني دارو ولأنجماني قلي سوريا رايقان شورشي سوريا تايستاج بردواما أمرو دوشمان دوانزي تشنية كمي 2026 إلهام أحمد لپانيالكي تايبت بداهاتي سوريا ليكم روجي ديداري ميري 2026 لهولير أماجي بوكرت كابروسي كتية قلبونا وطارادكي باش جيكي كرتوا سبار ببرسي كردي جختي كردو كدانان بما في كل دستوري سوريا دا دسكو تابالان بباشي جبجينا كريت لبشي كي ديكي قصاكين دا إلهام أحمد تشكي خصة سرو لجنان لكاي برو برنو بريردانو رخني لبراوي خص نیان کرد بجوری که جختی کرده و که سر رایتی کلبونه کن بجداری جنال دامز راو کنی دولت ده هشتا جگی نیگرانیم
1: روده و گران کاریکن خیران روده و گران کاریکن خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهن دکن سپیده اف ام 106.3

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده

0: temel o tika roşt ma poli yan zav awana bom dirust bu agar min xway gore bi kabe nisibim hazakan bim mepare zaru awa qaderi xway gore wa bu la poli 12 la her çene talebe ki zire kiş bom balam na o kata wa ku istana bu am zan kolayno am jorashtana iter be pe tawzi jografiya na hata wa na um la musul hata wa لا آداب إنجليزي موصل إتر هيج حزم لينا بو نرويشتم أجر كرسي بكاموا بارو دوخة كوابو إتر من يعني لا كابولي ششم طواوكر تمنم أو كاتل بيني حذب و هجده بو بارو دوخة كاوا هاتا بيشوا كبيوستي كركا يعني باوكم دايكم حزيان كركا هاو سرگيري بكم هرچانا بيش أو زور دجي أو بون کل خوندن تا نکیتو ها سرگیری بکی بلام او کاته بر دوخی که تایبت بو با جیانی ایم آوا بو ها سرگیریم کرد ایتر ها سرگیری شکوت ما مالک و ماشالله زور زور قربالا زور اوا مالی جیام نبو هر لجوری که بوم مالی کی یعنی با خومانوا چوار دکس بون
1: بله
0: ایتر جیانی امش بو من جیانی که تازه بو بلام دبروی حوصرم فیراد بو لخزمتی سربازی
1: بله
0: پیوستی با وقت که چین بو ایران چین بو یعنی کوچ بکینو آواره بوینو چین بو اردوگاتانی ایران ایتر اوکاتش وکو یستانه بو نه تلفون ها بو نه نامه بردن ها بو نه کس کسی ابینی یعنی که رشت ما اوه بمال بین اجتماع بین خزان یعنی خزانه گوره کم ما بستم اوه هم مال باوان و هم مال خزوران هیچ کس لنزیک من نبو
1: قرز بوا زور
0: بله؟
1: علم زور قرز بوا
0: زور زور قر حتی بله قرز بو یعنی تو لما لمالی چی باو چی کراوا درب چی یعنی دایکو باوکم هر دوکان خونوار بون هر دوکان زور هندرم بون با خوندنو با دستینانی بروانامو او استا من کوتو متجیانی که تروا یعنی هر او نبو که حوالیان نازانی یعنی بی پارا بی جیان بی گرفان ها وضعی که زور شروع تلنو آوارا آوارا کن او که تکی میابرانی حالا بجابو بو همو خلق جابو او اردوگانه ایمش لی اردوگای کامیران لیوی گرسینه و لیوی بوین جا من اموی یعنی بدا ام بدایتا گرنگا بلا ما و باسی لانا حزبی و دعوی کت بو بکم لا سالی بو بسالی هشتاو نو او که تا عفواتك درابو اواني كا اوالبونو لإيران بينا وابو عراق سادامي رجيان بو رجياني بعز بو اتر خلق اقرايا و جاء لو كاتا اموي يعني سرنجبو اشتاك راب كيشم لو كاتايا خلق قماش يكري وشتي يكري ودياري يكري بو كسوكارو اوانا بيوستيان بو بو كا جلب دورنو جا خيات نبو اوانا منيش لبروي دايكم سر راي اوي كا دايكم فرمان بر بو بلام پیشه خیاتی شی اکرد منیش امزانی اتو دستم کر با مکینه یکم پیا کرد و دستم کر با خیاتی اما بو با سرچاوی بجیوی با من یعنی اما دو گنج بوینو لوی بی ایشو بی کارو بو با سرچاوی که بجیوی باش یعنی وابو که خریب و فریانه کوم یعنی او خیاتی بکم و جلو برگوشتان بدورم بویا اما بو با سچاوی دهات بو من و جیان من لنحی مادی و گوراو بشیوازی که تر بو لکوتایی سالی هشتاو نویا و تیان طبعا خو همو کز نروشتاو کومالی خلق گرای و بو عراق امش ما بوینا ولوی مکتبیان کردو بو منالانی آوارا بو منال عراقی کان و تیان ام مکتبه اکریتا و بزمانی فارسی به درز بوتریتا و تیایا و اوانا ایتر یعنی با امش یعن هر اقدامم کرد هر تهاو سریشم هر پیکا و هر دکمان او خوی لبروی مدرسی فیزیا بو بلای و اصایی بو یعنی او مدیری مکتبه که بو منیش تقدیمم کردو و تاقی کراینا و ورگیرامو جا جیانی که خوش بو براستی یعنی دروازه یک بو با من تاوکو با دنیای دروی خوام آشنا بمو با دنیای ایش کردنو اوه بویا لە ئوردوگا کاتێکە ئەو کاتە تەمەنم تقریبن لە 19 بۆ 19 بوو کە بووم بە مامۆستا. ئیتر دەست و پەنجەم لەگەڵ پیشەی مامۆستایە نەرم کرد و بەر لەگەڵ مناڵەکانە و گوێگرتن لە ئارزوەکانی مناڵ و دنیایەکی تەواو نوێ بوو بۆ من. زۆر دڵخۆش بووم پێی. ئینجا تەنها منوانم پێ نەئەوتن بەڵکو لەگەڵ دنیای مناڵە ئەژیام هیوا و ئومێدم ها بۆ دروستەکردن بەبێ ئەوەی خۆمم بۆ ئامادەکرد بێ. ئیتریان ئەمە وای کرد چۆن ئەڵێ لە ڕێگێکی بەردا درختێکی سەوز دەرەهێنی. یعنی من ئەتوانم بڵێم کەسایەتی من پێگەیشتنی من ئیتر ئەلێرەوە وردە وردە دەستی پێکرد. ئیتر بە زمانی فارسی دەرسمانەوتەوە. من نە فارسیەکەی من تەواو بوو، نە مناڵ فارسی ئەزانی. یعنی شتی زۆر خۆش و یادگاری زۆر خۆشی تیا بوو. ئیتر وردە وردە لەگەڵ ئەمەیان هاتین و بووین بە خاوەنی مناڵێک و جا ئەلێرەیە سەرەتای کاری بانگەوازی من ئەلێرەوە دەستی پێکرد لە ڕێگەی وانەی گشتیەوە کە جەنابی مامۆستا محەممەد سادق لێرەوە سڵاو و ڕێزم هەیە بۆی یەکەمین مامۆستای من بووە لەم بوارەدا. ئەو دەستێکی دانابوو بۆ ژنان. منیش کە زانیم ئەو دەرسە هەیە خۆم هەرچیاما بوو لەبەرەوەی من لە خێزانێکی دیندار بووم، بەڵام نەمەزانی یعنی کاری بانگەواز چیە، نەمەزانی چۆن دەست پێ بکەیت، چکل بەڕاستی لە ماڵە باوان و دوایش لە ماڵە خەزوران یەکەمین کەس بووین من و هاوسەرم کە دەستمان پێکرد. چوومە دەرسەکەی ئەوە وردە وردە بوو بە بناغی يعني معنوي بومن بخشيني هيزو اميد. يعني لو هل بيا اوفير بوم ك يعني دوائي در كم بوا اكر ككاري بانقواز تنها قصة كردنية بلكو بخشينا هيزا اميدا بخلق چون كبراسي من سرتايكي بيروز بو من ناخي معنوي بجاية و خوي خوتا زاني هان لو تمنية نا انسان ناخي كي پاكو صافي هيا جا کاتێکە ئەگەی بەم دنیایش ئەوەی تر سەفا و پاکی و بەراعەتێ بۆ دروستە بێ. بۆیە ئێمە لێرەوە هەم لە دنیای مادیەوە لە ڕۆمادیەکەەوە زۆر باش بووین، هەم لە ڕۆمەعنەویەکەشەوە تەواو بوو بە بناغە بۆ پێگەیشتنی معنەویەتمان بۆ دەست بەکاربوونی بانگەوازمان. ئیتر لێرە بووین و مناڵێکیشمان هەبوو بە ناوی شیاو کاتێکە لە ساڵی ینی ئەمە درێژەی کێشە هەتا ساڵی 91 لە مانگی 11 ساڵی 91 هاتینەوە بۆ عێراق. ئیتر لە هەر لە سلێمانی بووین. لەو کاتەیە جەنابی خوای گەورە لێی خۆش بێ مامۆستا بەهادینی موهەندیس لە ڕێگای ئەوەوە من ئاشنا بووم بە برهێن و خوشکانی خۆمان لێرە. یعنی چوومە ماڵی تافگەخان لەوێ یەکسەر دەرسیان بۆ دانام و هەر لەو کاتەوە زۆر دنیایەکی خۆش و وام ئەزانی. یعنی خەڵک ئەیانوت بە دەستی بەتاڵ هاتوونەتەوە، نەماڵ نەحاڵ نە ژیان، بەڵام من سەرمایەیەکی مەعنەویم هەبوو کە هاتمەوە مناڵێک لە باوەشما بوو کە گەڕامەوە بۆ ئێرە. یعنی هەم بە دنیای دایکایەتی و باوکایەتی شاد بوو بووین، هەم تەقریبەن لە ناحیەی مادیەوە تۆزێک باش بووین، ناڵێم زۆر، بەڵام ناحیە مەعنەویەکەمان فۆڵ بووین. ئیتر ئەلەوێوە لەوێەوە کاری بانگەوازی من دەستی پێکرد، چونکە هەر لەگەڵ داخەڵ بوونم بە ئوسترا یەکسەر وسترێشم وەرگرت لەگەڵیە. یعنی چونکە ئەو کاتە خەڵک زۆر زۆر کەم بوو، براو خوشکان کەم بوون، وەکو ئێستا ئاوا فراوان نەبوو بوو. یعنی ڕۆژە ڕێیەک ئەڕۆشتی ماڵمان لە ئاشتی بوو بە پێ ڕۆشتم بۆ مەجیبەک بۆی گوێ بگرم لە دەرسێکی عام. خۆم ڕۆشتم بۆ زەرگەتە دووانەی گشتیم هەبوو. ئیتر لە دوای ئەوە لە ساڵی 93 و 94 وانەی گشتیم هەبوو، ئوسرەی تایبەتم هەبوو، ئوسرەی هامم هەبوو بۆ خەڵک. وردە وردە لەم دنیایە دەستمان پێکرد و دواتریش کە ئیعلانی حیزب کرا لە ساڵی 94ەوە، ئیتر ئەو کاتە من بە ئەندامکردی لەدایک بووم لە ناو حیزبە. وردە وردە پلەکانم هەمووی بڕێ بۆ ئەندامکردی، ئەندام ناوچەی دوایی، ئەندام لە قیبەر پرسیلق. یعنی هەمووی ئەمانە قۆناغ بوون چکه هموی با قناغ بندی روشت مثلا بوما برپرسی لغ دوی اندامی سکرتاریا چندین پوستم لناو حزبه یعنی زوربه پوستکانی پیوندیکانو کومالایتی و روشنبیری و دستغنجینی و اما هم هموی بری هنام هتاوکو لکاتی که برپرسی لقبوم الو کاتی من او خلیایی کتیا ما بو پیشتر بو پارێزەرێکی ئالێرەوە جارێکی تر بۆم دروست بووەوە چونکە بەڕاستی یعنی لە حەسار و ژیانێکی سەخت و ئیساوانێکی جوان لێمە ئەزانن بە چ ژیانێکا گوزەرمان کرد و ئینجا من لە دوای ئەوە سێ مناڵی ترمان بوو یعنی بووم بە خاوەنی چوار مناڵ بچووکەکەم شەش مانگ بوو ئیتر تەقدیمی زانکۆم کرد و وەرگیرە وەرگیرام خولیایی که اوانه سیرم هبو با ام خواندنا که روشتم او روشه روشتم جدولی نوی سالیان ورگرد طلبه کند هر سیرم کرد یعنی خریب و میشکم اتاقی چون سعی کردن چون به چون من ام قانون ببرم ام همو کتیبه گوره گوره چون برو مناوی و لکیو و دست بیب کم خولیا که امانه زور بو الحمدلله او سالا دو سو پنجا کز لهمو گروپا کانا هبو لمرحله یکا چلو یکز در چو سپاز بخوای گوره من یکی گوم رو چلو یکسا
1: الحمدلله
0: لدوری یکما یعنی امش جاری که تر لگل کاری دعوی ما تیه کلاو بو بلام قصایی که زور زورم لسر بو ابو من اشتیه کل بجیرم للای کوا دایک بوم دایکی چوار منال بوم منا يعني يكي كشان ششمان بو او نكتوك بو للايك او فرمان بر بوم للايك يتروا مسؤولي لق بوم ام خوان دن شاطو تبالي اما يعني چوار شد هر تيارج بي ناتواني في الاي ام چوار بكوي بويا برياري كي جري انما يعني اخوي بهمو قياس يكتو ابي واز لفرمان برين يعني بلا من وازم لفرمان برين انا وتم لبروي خوان كم بلا وزور زور برندا و کاری دعوه کشم لدست درنه چه اما امدو ایشا یعنی زور باش و زایده نوی تر خوش تزانی کلماله و ابی یعنی جنیک چوار مالی هبه و چون گزران بکا خوندنی هبه و اوی هبه بلام الی ریا رولی هاو سرم زور زور برز اند خینم براستی یعنی یکی گولوانی کتاوکو ایستاش پشتیوان ما چون که بلدوام لگل ما هر ایوت تو خود بتوانی تو اتوانی تو ارادت به هیز و اتوانی
1: حال پرستی او مشتگ بوا
0: بله من یارمتی تیم من پجلی تکم یعنی سر رای همو آستنگ کن آستنگم زور زور بو بطایبتی لکاری بانگواز نکسو کاری خوم نکسو کاری مردم کستی نه اگیشت کاری بانگواز چیه بو چی اروم يعني ما جاءوا كاتا آوا بشو روج ما خستبو سريك يعني أهاتين أشوين يواران درن أقرأينوا بلام إيما خومان لبروي خومان هزمي أمامان كذبو و يارمتي داري يكتريبون هاو سرم هم لبخيو كدني منعلا كان أزور يارمتي هم هم بالبشتي شمبو يعني يوم نبقسي دورو بريانا يوم بقسي خزمو كسو كاريا يومان بهيج كزنيا بيدن و بيستن هر خريكي إشي خومان بوين سفاز بخواي قورا هل يعني هل لما سلقيو اندامي سكرتاريتي خوشكانو ألمانيا بو ورده ورده انجابون باندامي مكتب لولا شوا هنا متواو كرت كليا متواو كرت اتر زور تامزروي او بو كا جياني باريزاري خوان ببينم او روجي كتواو مكرت ريزا خان تشين بو هولير يعني بو اوي هوي پاریزریتی در بینم سفری که زور زور خوش که یعنی لهمو عمر ما لبیرم ناچه توا چون که او نخوش بو بلامو خومو هاو سرمو منالکانو همو من روشتین طبعا فیری قصه کردن بو کربچوکا کم حتی آوا بو لکاتی امتحاناتا ایوت کس لدرگا کنه دای سعیتا یعنی قصه فیر بو اتر همو من روشتین دو روش لحولیر بوین و هوی محامات در هینا و هاتمو و بو ایرو رو بی پارزر اتیم لبر کدو چون بو محکمه لگل دو برای خومان بو ریزو سپاسم هیا بویان حاکم سیروان خدر لگل جنابی کاغ رمزان حسين ك دوبراي زور زور دل صوز بون لقل اوانا ايش ما كرت اتل يعني هر يكشتي خوشي شبو بيرموا او كاتالا كرشمنا وهولي دادكا يكمين داوا كبينيم طبعا لقل او دوبراي بينيم داواكا بلان او روجا من داوا كان بيني بتنها كرشت ما جوري دادور طبعا بس الكوتوي الحمد لله يعني داوا كبراي او لخوشيا بيرم تشوفو امزابكم داي يعني دادور نارد بيبشي ما بتيجيش لا يعني لخوشي دلي من
1: كتشونشونيا
0: نارد بيبشي ما اوتي ورا ورا امزاي داوا كوكا لخوشيا كا داوا كوبردوتو امزاو نكردو اما وكو جياني پارزالت يكا كاي تر ورده ورده بهر بردوان بمتابة شويني ترش قيشتم لم لا شوا كاري دعوام هل بردوان بو حتى صالي 2012 ل 2012 لكونغري حزب وارزانم كونغري بيانج بو خوم كانديد كرد بو دستي بالاش چاوديري كا لأستي سر كردائتي آيا الحمد لله درچوم و بوم اندام دستی بالای چاودیری و کارگری بشه دادواری بوم او کاتا یعنی جاری کتر پیشه یاسایی کشم سپور یکم گواستو بوناو دستی بالای چاودیری و کاتا استش بردوام یعنی لدو هزار و دوانزه و او استا دو هزار و بستو ششا حتا اوکو استا من كارجرم لدستي بالاي تشاوديري اما وكو ناحية حزبك وكو يعني لناحية كاري خوشكاني شوا من هميشا او تواجي كا يعني هاورا قزاكي خوم قد لبير نكردوا هميشا اندامي كي كاراي رخراوي خوشكان بوم و تواني وما لو رقايوا خزمت بچين وتوش هم لروي ما في مروفو هم لروي ياسايا كوا هم ل هميشه بوستي بيوند يا كان ملاب ولا الدنيا الدروي يعني دروي خومان دروي يقرتو دروي خوشكان واموا من اشنا بن با خلقي جواز لخوم وبتوانم چون ماملا يعني لقلاب كم چون يعني لقل امانشا دستو پنجه نرم کم و تیب گم لیان و جوانی امدینه و جوانی کسی بالا پوش لأکار و روشت مانا ببینن همیشه او هولم ما و جیاواز در کوم جیاواز لگل اوانا ما ملاب کم بو اویسترن جیان بو کاری دعوه راب کشم بو هات نپیشه و راب کشم الحمدلله لوشا یعنی رولی که خو من هبو و پیگی که تایبه که خوش من هبو ایتن لسالی 2011 اوکاتا هم پاریزر بو هم ایشی بانگوازیش ما کرد لوکاتا اوکاتا زمانی دکتر برهم بو که سرگوزیران بو ها سردانی طوری ها باشی رخراوکانی کرد و چی اموه هین یک نیونری خوی نرد بو طبعا نیونری خوی نرد بو و چی اموه انجومنی که خانمان دروست بکم لکومل خانمی جاواز اینجا کبنه ایکی گوری با کراو رویشتین دوای لیجنه یکیان کرد که لیجنه که بیه سایی بیه ایتر منش اقدامم کرد و روشت منه او لیجنه یوا گرین یوی من اگر کرتی بکم او با جنابه لخلالی سی هفته کوبنو یعنی کوبنوی چرو پر همو روشه کوبنو من هبو تا اکو بناقی بو ام انجومنه دامیه طبعا کز نازانی که چه تا ام انجومنه و که نا چه ایتر لدوائیه کتابیان کرد با همو حزبکان که هر یکی نونریک بنیره تاوکو بچنه و انجومنه و منیش خوشکان اینزانی او که تا مکتبی خوشکان هبو مکتبی خوشکان اینزانی که من خریکی ام ایشمو او لسلیمانی نایو منیان برد اما کل عاده وکو یعنی ناحیه دات پروریه که تنها لبروی حزبی که تسد تاسرین یعنی نتوانین لشوینه که کسی که حلب جرین بتعین بلین تو اجتا ام فلان شوینه بلکو او که تا بریار درا لسلیمانی یکیک لحولیر یکیک لدهوگ یکیک ایتر دو خوشگ لحولیر و دهوگ منیج لسلیمانی ایتر نصیبه کوابو دیارا او خوشکانش هر اهل بون با او شوینه بلام قسمت وابو که سیلیا که منو مقابله که من پسند کرده کاری پارێزەرایەتی و کاری بانگوازی خوام لێرە و گواستەوە بۆ هەولێر ڕۆشتمە هەولێر و لە ئەنجومەنی باڵای خانمان دەست بەکار بووم لەوێ سەرۆکی لیژنەی یاسا بووم هینی من بڵین مامەڵی من لە ناو دادگا و لە کەیسەکان و لە دادوەریەکەوە گواسترایەوە بۆ ئەوەی کە مامەڵە لەگەڵ سەرجەم هەرێمی کوردستانە لەگەڵ دادوەرەکانە لەگەڵ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی یان نوێنەری ئەنجومەن بووم لە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی بۆ هەر ئیشەکەوە نوێنەر بووم لە دەستەی باڵای ژینگە یعنی لە بە دنیایەکی تر کرامەوە کە دنیای ئیداری و حکوومەت بوو او کاته ایمه اپوزیسیونیش بوین که من روش ما اوه لحظه شباتا دست بکر بین که لیره خوب شندن بو سپاس بخوای گوره یعنی به شاهدی اوانی که دوست نو اوانی که نیارن شاهدی اوه ادن که رولی که زور زور برچاو من هبوه لناو انجومنا لو حتی یعنی لناو دادوارکانا دادوارک هبو کاتی که دورمان کرده و با حاک مکانی هریم تاوکو هیم یعنی ببین بر راهنر و دوره ببین و راهنری نیو دولتی من بود هنان و راهنری خو من هبو دادور یک هبو راهنر بو همو جاره که لگل یاده انیشتم اما هر بو خوشی یعنی اما جرمو هنیشت هبو امود او آوایا اوید بخواتو بو حبی پانادول و پرستول وای با من بله هر شوینه که خلال یکم تیابو یک سر در خواردم ای سواز بخواه یعنی او هموی راست من ارادم هبو هولم ایا بلام هر هموی پشتو پنام یکم خواه گوره بو دو هم برکتی ام دعویه بو سه هم یارمتی خیزان و هاو سرم بو چون که براستی زور زحمتا سیانزه سال همو هفته یک سفر بکی بو هولیر لیک شما و حتا پین شما مالونا هموی لیره بیه سپاس بو خوای گوره اگر یارمتی خوای گوره نبیه همو منالکانم الحمدلله یعنی سلکی طبیان هل نبجارت هیچ کامیان چکو همویان درجهان هبو بلا همویان هر یکیان چونه هندسه یکی جیاواز حتا یعنی آخر منالشم سپاس بو خوای گوره
1: الحمدلله یخوالش صاق بیخات و دلخواز چیروکی تو او خانمانی وکو برزد هینای وانا تایر با برنامه کتاینای ماشالله اما نبتواناو لیهاتو بون هر کاد گو بستی چیروکی تو خاتو ناسکو هاورکانی ایوا بین انجا تیگین چند جوان ایوا امرگایتان هیناو حتا ایرا یعنی ایما آسان گشت دست من
0: بله
1: سپاسی تو کین میوانداری که ایمت قبول کرد با هیواین سودیک من گن به بگوگره کن من
0: دستی ایوش خوش به لکوتای اموه یعنی چند کلمه یک بلیم
1: لخزمتن
0: یعنی اموه او بلیم با همو کسی با تایبتی با گنجا کن جیان او نیا که بسر من دا دیتو تی اپره بلکو اویا که ایمه لعاستی روداوکان دا درستی اکین يعني من فيربوم لجياني خوموا كا لرغي بردا هواية كينوية صوص بكم جيو بقسي ساد كروي دورو برندم خونا كانم بتمنو بارو دو خوا نبست موا اگر لم هورازو نشيو دا يكشتم بدي هنا بيت اويا كا ارادي راستقينا لبروابون بخواي قورا پشجيري خيزان كولنا داني خوت سرچاو اگري كاتيك عاشقي آمان جاكت ابيت ماندوون معنی نامینید امروش به همان گروتین و پروشی جیانی سرطام و من است بردوامم یعنی لم تمن خوما هر بو گروتین و بردوام بوی داوال گنجکانکم هر کیس نروخین ارادهان به حیث بید
1: زور سپاس خاتو دلخواز ماندو من کردی سپاسی اماده بون تکین
0: سپاس بو ام در فتح جنادشتان زور سپاس بو ایوش
1: گیانی منی سپاس با بیسرکن من تاکو یستگیو گرمان بون تاکو برنامه یکی تر سپردی خوابه.

0: او خالو خاشاکو بونو برامی تنجره بسرتانه او حالتان چونه بده
1: والله یو به تاکید بزاری کردوی ناو بناو جاری وا هيا اچن ما مصای مزګو دوچن خلکانه کی دلیره او کو انجمنی ګرګه ګچون حول اندا او عددن او شاکر بلان بخوا او شهر هیڅ تکی
0: ولاتان او جره خالو خاشاکه دوباره سوزی لري ګیرته یعنی هموی او پاجماوانه ریسایکلینګ کړو استفاده لري له ملاته پلان هي وو بابته
1: والله من وانا ازم بز وانا ازم ریسایکلینګ هي لري بلم ریسایکلینګ او ايش هر دوکا لګه کاته وسر معنا الان نازم شته کې اي پاله نه ال او شته او دوکا لو شته ته وسر خلک او ان بو نکردو کنه وای بو کنه وش نه ته وسر خلک بلم شوانه یی یک و دوی شوه لري زوبې خلک خنکه و ګوندې له خوار معنا او جالي جزا جاب او هر خنکه ون فقیرانه تانجرو هي له خوار معنا هر خنکه ون لوبونو برانه تیګي یمش امانګریتو بس له ساعه 8 تقریبا امانګریتو او له ساعه 8 ګرتو نه دی یم له ساعه 8 امانګریتو شوانه له 12 شو یکی شو ور یره حاصره ولا همینه مبرده نه ته جوړه حاصره بخن قوی نه درو زو جربه بی کوجه نه دوم بریده کله برو
0: تا حساب بس دونه کرا نه خوشی او درد و داو بونه او بابتو
1: والله یم هیڅ لو بارو نه ازانه هیڅ لو بارو نه ازانه
0: زور باشا ای وکاری کم ترخامی و بباکی حکومت با چیه گرده؟ تا چنه حکومت لبرانبر ام خمانه خلق با آگای و حلویستی هست؟
1: والای حکومت هر وعد ده وکو وعد وعد دریه بلام او وعده هر لسر که آغازه که و هیچی در یعنی لسر دزگاه آگای این را گانده نه و هیچی در اینا با بکمی جا بجیه گره نه الان هیچ نگره و هیچ مامو ایجا ما خلق کره بس با پی پیویز نیه لعاسی بیویزی خلقانی نه والا
2: خوی حکومت اگر راست دوی نیه نیه حکومت نیه بلام ایسا امریکا دهن نوا اما نه کار بر ریا کرد کار بر ریا کریشن کار بر ریا کریشن چون کم بوچی اگر تو راسته که چند سال خو نخو توی کز دستی نگر توی کز اینی نگر با حکومت که دروز نگر حکومت هبو فشلو پیه نه فشلو پیه نه
0: اوه بر... چی واقعا خود بانم علی اها
2: از این چی
0: قصه که علی ملا ملا لا ایلی الله خوش حزن نم لی علی
2: قصه که من با پیو پیو دم علی کل شیء من اجل البقاء حموش تیل رگی ما نوما اکم امدا امه کل شیء من اجل البقاء هر یک
0: چی یعنی من یعنی بس یک یعنی زیاتر خونو
2: لو رکی باش
0: او سنة شتي قلت لك على
2: نعم هناك باركي باشا تشاورا دسي اليوت كيكا تكيرونكا
0: يعني باري باشا انت سكيب هو او بيحكم كار برك
2: شان روجا شان روجا ك ام معاشيتو ارواتو يتو درو كانوا هنا كان قصا كانوا معنا كان اي باشا سي شما بونا بدو شما بونا بونا سي شما نها بو شوار شما نها بو امرو يوارك
0: اسمه مسكاي شوكا
2: يوارك هاد بو ايربو تا كاكا بعين سعاد او نورن بو حركتان جا ما هي شي تيها هي بلان همو شيك بيويستي خويا كا ويستي خوي جا هاد شيك كبو بيويستي خوي يشا كابرا لمالك هاي هل او حاكما نالج نكاي نالك تكاي نالي نكاي او باشا يك يك ري بلام اوی که زور بو لدوای شو مشو
0: که شکری تیرا که شو درست کردون
3: که شو شو بودنیزن بخوام نخوشی خسانه هیوان ایوی که گل سبب کانی و نخوشیه
0: جناب گانی پیامو تویل نخوشانه بلان سبب که اوی برکی
3: پیونالن بلام اوی جیه که گل سبب کان ای که اگه تو همو روش ام توزو خولو بونه به بلاتا چون توشی نخوشی نابید
0: دعوات چیه لحکومتو برپرسان
3: والله یک دعوام نیه
0: بوچی داوانه
3: بنا وی داواله شی بکم
0: نا امیدی بوچی ام نا امیدی لچی واتو یعنی خلق داواکا او اوانی
3: شی درو دلسی ام دا صلاتو لدرو دلسی اوی که هر روژه وعده که پی این هر اوانا هادی تر تواوی تر دوائی کز نا خوی نا که بخواوانه نا والا داواکاریم لحیث لکز نی لچی بکم داواکاری لبر پرسیاریتی اکره لیه که اکره بر پرسیاریتی بزانه که نظرنه تو داواکاری لچی اکره
0: جیانی اوانو یم لیک بچد یعنی او خان و ویلا و کوش کوتلارانی اوان هانا او رگوبانی اوان هانا هی مزکوان
3: کور بو اوان حد بی زانی بم ناو شابرون باور که بو جاده قراخ شابرون به بی زانی سیر یرش کرد
0: اوای کدی بینن پاشماوی سوتاندنی خلو خاصاگی سلیمانی یکا بشکی گرککان کنزیکن لو شوێنین ڕۆکردنی خۆڵوخاشاکەوە یەکێک لەو گەڕەکان هەڵبژاردووەکە گەڕەکی هوانەیە دانیشتوانی ئەو گەڕەکەش بۆ ماندوان باس لەوە دەکەن کە خەڵکێکی زۆریان تووشی نەخۆشی تەنگەنەفەسی بوون ئەوە جگە لەوەی کە بەردەوام گیریان بەدەست بۆن و بەرامەی ئەو شوێنەوە خواردووە شەوانە وەک خۆیان دەڵێن مبەریدەکانیان ئەکوژێننەوە هیچ ئامارێک بەردەست نییە کە بزانین توشبووانی نەخۆشی بەهۆی ئەو پاشماوەی سوتاندن و پاشە ڕۆیانەی کە دەکرێتە تانجەرەوە تا چەندێک کاریگەری لەسەر دانیشتوانی ئەم گەڕەکە و تەواوی شاری سلێمانی هەیە ئامارێک بەردەست نییە بەڵام بێگومان وەک شارەزایان دەڵێن کاریگەریەکی زۆری لەسەر تەندروستی خەڵکی سلێمانی هەیە ئەتوانی بڵین هۆکارێکی توشبوونە بە نەخۆشیە کوشندەکان بەو هیوایەی ئەو کێشەیە بۆ خەڵک چارەسەر بکرێ و لایەنێ پەیوەندیدارەکان لەو کێشەیە بکۆڵنەوە و بە دواداچوونی بکەن و چارەسەریشی بۆ بدۆزنەوە بەم شێوەیش هاتینە کۆتایی ئەڵقەیەم جارەمان تا دیدارێکی تر بە خواتان دەسپێنم خواتان لەگەڵ شاد و سەربەز و کامران بشین

وازله ده هاتو بينا هتا كاتي ديت خسر قالي سبيني مكا چونكه اگر امرو چاك بيت سبيني خوي چاك دبيت.

0: بنای خوای بخشنده مهربان از زانو خوشوستانی کانالی آسمانی سپیدا سلاوی خوای گورتان لبت خوشحال و شادمانین لالقی چیتری برنامه گری لګلې وای از خوشویس آشنا ده بینو خوشوستانم هر زاره او توری چی ساده کوملایتی پیوز به واقعی زور به مانو حلب جرینو لګل میوانانو عزیزان تاوتو یکینو گفتگو یکین په مبسته و ایوش سودی لبینن توری ام زاره من برزان سونتی معامله کردن لګل میرات دوای وفاتی دایکو باوک خوشوستانم ام توری تاوتو یکین لګل سمیوانی پایدار و عزیز لا استودیو لګل مانن هر یک لا برز کاک محسن هرتلی پارزریا سیزن ابتن بخیر بن سر سال
1: سپاس دکم
0: هر و هم مامستان ور خوشناو مامستای آینی و بر پرسی رخراوی ستودا با پرس کمالات یکن زنا بیشتن زور بخیر بن سر سال یا خواب بخیر بن مامستا سیمن محمد سالات چی باری افرتان یا خواب بخیر بن مامستان ور پیم خوش الله زنا بد دست بیب کم خواهی گورا تمنی دای کوباو چی همو اندریش که انشاءالله اوی که ماون اوی که نشماون زیگین بهشت انشاءالله کاتک دای کوباو گفت کن شتک لپاشن که بزی امینید بناوی میرات وانگه اسلامی و شرعی چونه با تعامل و حال سکوت کردن لگال میرات کاتک که لدوی وفاتی دای کن باو یام بلین هر دوشن بزی امینید
1: مره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صل الله و سلم على رسول الله و آله اجمعین دست خوش لبو زنابتان
0: خیلی
1: سلام سلام و احترام من لبو بینران استفیده لهر جگای که هن براستی این پیروز اسلام که برنامه جیانه و لهمو مزالکان جیان ده قصه کردوه لمزالی احوال شخصی بتایبه تر قصه اک لسوار بعدی سرچی قصه لیه که بعدی نکاح بعدی طلاق و بعدی میراث و بعدی وصیت او تار ابعادانه او تار تورانه هن لفقه اسلامی ده و لشریعت اسلام ده که بعدش تی تایبت و زیاتر بریتیه ل میرات و تریکه بو مردو که بزیده مینه این پیروز اسلام
2: برنامه چی تیر تسلی دانه ل مسئله میرات
1: بو او هدف و آمانزانه که
2: خواهی گوره دیاری کدوه
1: و بو زیاتر برو پیسونی باری آبوری و هر وها به حزبونی پیونده کمالای تکانو لدست ندانی او مافو پیوستیانی که کسانی تر هن لناو کوملگا دا پیوستیان پیتی و اتوانین به تعبیرش تر بلین بو زیاتر دست بر کردنی داد پروری میراد که شرع خواد دای ناوا بو داد پروریه حتا کو همو حقا کان بگن خواهن کان خوان و آتی کل ذی حق حق او حقو ما فانش خواب خوی دای ندستی پیغمبری تیدای علیه صلاة و سلام
2: ندست کسی تیرا میراد تنیا و تنیا رب العالمین جل جلال و بخوی داری کدو بو همو
1: سه مکان و بو همو میداد گرکان بتایبتی لجنو پیاو یعنی لجنو نت
0: ما مصیب رزی ما بوره که قصشت بیا برام بلا حق و حقیقت و عدل من هیا فضل و فضیلتیش من هیا او میراد گرانا حتما مادم میراد گری او کسا مردوان پیوندی چی خزمایتی نزیکیش لنوانیان دا هیا چون واب که این میراد به بیت سببی تندو تول کردنی زیادری ام پیوانی نک سببی الکترازا
2: باوی دبی که یکم شد بخصی خواب کرد جل جل او حدود و سنور
1: خواهی گوری دیاری کردو و هر کسی که مؤمن بی که ایماندار بی دبی سنور کانی خواب پارزه بتایبتی لمسالی میراد
0: باشا
1: ووصاکم الله فی اولادی وسطی خواهی لأولاد کانده و لکسو کارده و بو اوی پیوندکان به
2: هستر بی و شاکتر بی با عدالتی شریعی شریعتی خواه
1: و با دیاری کدنی او سهمانی که خواه دیاری کدو زیب زیب کدن
2: و خالی دومی اوی پلا بکری لزیب زیب کدن تاخیر نکره بو اوی اشکال درست نبی لما بینی اندامانی خیزا
1: یعن لما بینی قرابت و خزمایتی ده چون که هر سندی دواب کوی
2: تاخیر بی
1: خلاو درست که به دو سر شواز یه چند لبواری اقتصادی آبوری ده که لا یکون دولتن بین الاغنیائی منکم تا آخر نبی تو لدستی کچی داو او ایتریان بفقیری بمینه تو بشی دو میشن اویا حتا کو گلی و گازانده درست نبی لما بین خوشکو برا و کسکانی که میراد گرن تی انده هی فقیره و تی انده هی ضعیفه زاروی منداله هزب ما فکانی خویناکه و هر و ها زاروی آفرته او آفرته او خوشکه او کسه که نیازی که لکسی متوفه لو حالتی ده پیوستی بایه که زو زیادتر حق که
0: جوان دست خوش ما مستم حسین جنابتان پارزر یاساین و ازمونی زوری نودادگاتان هیا کاتی که لدابش کردنی میرات خوشکوبراکان یا خود بلیم میرات گران که هر خوشکوبرانی مثلا خودتانزان میرات گرد زوره ها زوری هیا ناگنه یکتر لگل یکتر ناکوکن کشکت دگات دادگا ایتر لو حالت زوری کلنی گرانی درست بیت یعنی دادگا چون و اکا شیرازه ام خیزانه ام پیوند یه خزمایتی بپارزید لرگای او رکارانی که هیتی بودا بشکنی میرات
3: بله پیش چی سپاس هم دکم
0: یا خواه بخیر
3: سپاسی کارمندانی تلویزیونی سویدوش دکم و سلاویشم های با سرزن بینرانی کنال سویدا خوی چشه میرات پیش چیر وکو موستاد زنای موستاد باسی کرد پیم خوش آماجه با بنامکانی میرات بکم
0: باش.
3: میرات یعنی دستر بنامایک دامزده یعنی اگر یک لو بنامایانه نبو کارت پینا گوته میاد. بون بنا او کسی که دژیان داره کوچی دوایی که او پیالن میاد لجیرا و او میاد لجیرا و کاتی که کوچی دوایی که و هر وها آوانی که لدوایی بذی امنن پیان گوته میاد گر میاد گریش اوه آوانی که واب پی داشت نامش رعی نویان هیا آوانه میاد گری او شخصی نکه کوچی دوایی کردو. خالی سیم من هیا بنمای سیم ویش پیالن زیماو زیماو واتا تریکا یعنی او سر تو سامانی کوا مردول دوائی با زیماو او پیگوتره میراد بو اوی بسر تواوی میراد گیران دا دابش بکره که اوانی با پی دابش نام شرعی نویاناتوا
0: باش کارم حسین زور زربینین باوک یندای کلجیان ماوا بهای پیوستی جیان شتک ابخشته کرکیان کسکی.
3: بله.
0: دوی اوی کوفات که آیا اما میراتی ور گرتم پیدا گوتری میراتی یا نول کاتی اوی کل تمنی خوی ما وشته چی بخشی وا به میرات حجمار نکری اما سونا.
3: اما خوی ل خوی دا اوی کا شته چی بخشی وا. خوی اوی یعنی خوی به پی قانون تبع وقت دایک اوی کل جیان اوی آنک تا لجیان دامون باین هی تا سه چی میرات بخشن. از آب هیچی لکه کام بید یعنی به هر کسی بید بالا منابه لسه چی میراد که زیادتر بی.
0: یعنی بون منعکر کتک یعنی کرک.
3: بله.
0: وی پیوستی جان باوک کشته چی پی بخشی. بله. دوی وفاتی باوک.
3: بله. او نه تا چهار سه وی میراد.
0: یعنی پی نگوت.
3: بله پی نگوت. لبر
0: اول لجیانی خویدا.
3: لبر اول لجیانی خویدا بخشی ویتی.
0: یعنی اگر دایکو باوک مابن دبی ایلا بصیغه و شوازی میراد بون من باوکیا. حزك مثلا تامه وخوي او كهيتي توزيعك بس سكر كاني بس الميلاد غير ثاني
3: بل لظروف اساده وحالته انا قلق زولا
0: أه.
3: بل هم يعني حمله شرع حمله قانون ايش يقلك دي توا ميلاد لدوايك وتكردن دسبيدك
0: باشا كواتا اجر بشوازي
3: بل
0: بشوازي ياسيا شرعي ميلادك وكو حق كان يعني نصاب كان
3: بل
0: دابشينك مادم خوي ما بي بي ويستي جياني كروك تكاني ميلادك
3: دابك
0: كي هي ما مسل روانك الشرع ونحبار او كسا
4: او بيد قلت الهبه بخشين هديه باو كدايك اتواني هديه بداتك تي يعني كوري كسك لجان داما وبرانا بيت ميلاد و وكما مساج فرموي نابي لسيك زيات لي نابي اسحافي بيو ديار بي يعني ظلمي بيو ديار لكسيك لبو كسيك
5: نابي نابي
4: يعني نابي بيو ديار بلام اكري لنا من داركان دا يشان لبو باو كداش زور باشا بدم يعني ويا خدمت يعني كاكمل صفاتي شي باش هدايه شكرا راسي مغرور كمل غامندا بداخو زور لداي كو باو كان زور مظلوما زور مغدورا يعني زاروي كوريك زاروي زوايك بخیری اکا که یه تسرشانی کسی کو آوانی ترخویلی بری اکن
0: بدای
4: کاکا لباو کاکا تتابتی لکاتی نخوشی و ازیت و آوانه ده زاد زاروی او باو کا یعنی او دای کا بشک لو سروتی هیتی هدی اکا لبو او کسا بحکم او چاکی که لبوی هبوا
0: دتوانی بلد دای مردم بشک لو معلم بفلان کسی
4: لا وصیت للوارث ناکره با وصیت مادام میلاد گره بلام دکره بنظر بیداتی مثلا برای او خانیه که دو سه خانیه یا مثلا دفتر یک لو خانیه هدیه به نظر به لبو او کتم بدو شاهد یعنی اتوانی لکاتب عدل بنوسی اتوانی شیک به او بیت هیبا کری با نظر یعنی دست هر گرتن لو
0: دست خوش سبارت
3: با سبارت با پسیاره کتم نشتا ولام ندهی توا او اگر هاتو چشن بینی خوش کو براد روز بو اوانا او زا هر کاتی که بونمونه باوان کوچی دوایی اکنون امیراتی که وادمینه تو اگر يعني قانون ريب وداناوا يعني بو خشكو برايا كان بو اوي نقات مرحلي لكترا زانو ناكو چي خيزاني پیویز دکاتن او سرد سامانی کوا مردو لدوائی بدزیما و با پی تحریر تاریکه هیا یعنی پیشتر قدیم محکمه کوا بناوی محکمه تحریر تاریکه بز استا او ده صلات دراوتا دادگای بحری کسی لیره دا پیویستا یه چک با اوی اوتلیک ترازانه رونه داتن پیویستا هم با اویداد پرورانش یعنی میلاد که دارد بکری و سر میلاد گرند. پیویست اصل و تسامانی کوهوا کوهایتی لریدادگا لرگیدا و کاری چگل میلاد گرند یعنی لرگیدا و کاری همیان پشکش با دادگا بکن با اوی نه نهی محکمه ده همون سر و تسامانی ته اموال منقوله و غیر منقوله و تسامانی بیزلاو نگزلاو همونی تو مرد کرتو و دعایش با اوی بشیوه چی داد پرورانه با پی دا باش نامه شرعی با سر میداد گیدن دا باش بکنه او زد داره اگر هاتو قاصر ها بو یا خود محجور یا خود او کسی کوا ناتوا و ناکاما یعنی وازبه کوا دبه تحریر طریقه بکنه لبر اوی ما فی قاصر و محجور پارز را بیتن
0: دست خوش زور سپاس ما موسا سیمن زناب سالا چی باری افرتانی با همین پرسیاری چی تایب با افرتان زناب کم لکوملگی ایما و باوکا زور زر به هوی کوملک ریگری کوملایتی و ول افرت کن بتایبت ول خشک کن که یعنی بناتاری اگر حزش نکرد دست برداری بشه کی بی بذبر دست برداری حق کی بی او هو کاران تیم که وای کردو افرتان نتوانن یا خود بعیبه تماشا بکری لکوملگی کردی کاتک و کبریک دوای حقی خویه که ما فی خویه که
5: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زور سباسي برسانة موفق بن إن شاء الله ميراد حقيقة شرعي همو خانواتيك إما بو عفرتان من محروم يان بيان عيبا يكم خالق أو يكا إما پروردهك درستي خانواتكان من ناكي خواهي قولوا لقرآن فرميت خوتان نفسي خوتان ومالو منالتان لآگره بپاريزن كستمانيكي انسانو بردر اما هل لبدايتي كات جاني او سريب يقدنين بر پرساريتي كي تاوكي تسر شاني دايكو باوكاكا
0: باشا
5: لو كاتوا ابي اما وابكي منالكان مرا بينين لسر اوي حقا كاموكو يقبه بدا خوي مناناكو ملقاي خوما نزولجار بينين هل منالي لسر سفراكان ظلم لبيني منالكان اكده من الله كان وبيك حق كان فينا أدري جاكاري هي اللي بين من الله كانا أبي داي كباو خمي أوي بي من الله كم نفسي خم ومن الله كم بباريزم لا أدري جهنم شون أي باريزم أوي كمان هل من الله راين بينم بس حقي خويان بيت لغيري حقي خويان دز نبن بو حقي نك براو خوش كان يعني دز نبن بو حقي كسي تريش كاتي أما تواني ما بروذيكي درست يعني كاتي تواني ما خمي قيامتي من على كان ما بيا من على كان خوان كاتي جورا بين أو كات خوان حقي يكتري ناخون يعني خوان هاو كاري يكا بنكا أسكس حقي خوي إن كات أما إن زوج على من داي كباو كبر برسلويكا كاتي دواي خوان يعني كاتي خوان أكون تمنوا من الله كان يعني توشي جناح بإيمة أبي من الله بباري زين لو توشي جناح من زار وهايا خومن وين ليه كنت يا كلي كيشاني كأنا كنت خومن كيشاني من الله كان إيش رأي كيشين بناو كيشان تا من الله كان ما توشي أبي خالي كتير أويا لكو ملقا دا عيبة كأفراد وين ليها توا نبي أفراد يكتير كشوي كرشو مالي كتير نبي مكتون علي لساماني مالي باو كبرت أو مالا
0: باشا
5: كو ملقا وين ليه كردوا بعيبة دا أنا يعني زار وهايا با ترسی اوی هیا کات من میراتا کم برد او کاتا لدزدانی براکانم توشبه براکانم ها شوم ناکن براکانم قسم نگلا ناکن براکانم بچاوی که سوک و سیر مکن لکات یک دا افراد حتی باوکی ماو هر کچه کات لمالی باوکی تی یعنی لمالی هاو سریتی تا باوکی ماو هز با امانی که زور کات
0: باشه
5: هستا که پاریز راوا ام امینه چکا ما کسی پالوانی لپشتیتی لکاتی کشکانه لکاتی نارحته فانا اگره تو باوکی اگره تو باوک اگره کاتی باوک وفاتی کرد نو انما براکان امرو لبینه خالی کم چون ای بینن اوی کبیر با سربرزانه او حقی که حقی شرعی خویتی کلی براکانیتی بین بین بخوشکیان او کات خوشکیان او امانه او امانی را دروست بیه فعلا ما ابراکانی من تا راده یکی باش توانیان شوی نیباو کن بگرنوا باوی که اتوانه پیشتیان پیه ببستم
0: دستخوش جوان امام سنور لالقه شیدی که برنامه گیره بسی پیوندین آن خوشکوره من کردو این منی دای کوباو زور زر دابش کرنی میرات دبیتو های لیک رنزندینی خوشکوبره یا خود کسان زیکه کن که میرات گرن چون بتوانین وابکین اوی که لدای کوباو کمان بزی امینی الهامی چی روحی بیت بو اوی زیاتر هاگری الفت خوشویسی زیاتر درست که لینوان خوشکوبره و کسان زیکه کن نک ببیتو هاکاری پرتوازه بونو جیابونو
4: لە مەسەلەی میراتا طبیعی هەندێک ڤایرۆس هەیە پێش هاتنی ئیسلام هەبووە یەک لەو ڤایرۆس و لەو دەردەکوشندانە کە ئیسلام چارەسەری کرد ئەوەیە کە مەوزوعی ڕێز نەگرتن لە ئافرەت و میرات نەگرتن لە دایک و باوک و کۆمەڵە شتێک کە هەبوو کە باس ئەکرێت لە هەم لە قورئان خوای گەورە ئیشارەی پێکردووە هەم پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سلم ئیشارەی پێکردووە هیچیان لەوان پێنەدانی میراتە و هەروەها ئیهمالکردنیەتی یان لە حقوق هەم مادیەکانە ئیسلام کە هات ئەوانەی هەموو ڕەواندەوە و کردی بە حەقێق و کردی بە حکمێکی ئیلاهی ئەف حکم الجاهلیەتی یەبغون یعنی خوای گەورە تا گلەی ئەکا لەو کەسانەی کە ئەسنەوە سەر بعدی جاهلیەت و سەر حکمی جاهلیەت پێش هاتنی ئیسلام کە بریتی بۆ لە مەحرومکردن ئەو جۆرە عەقڵیەتانە زۆر زار لە ناو کۆمەڵگادا سەر هەرەدەنەوە و کۆمەڵگای ئێمەش بەڕاستی زۆرێکی تێدا هەیە بەو عەقڵیەتە تەعاملەکە چۆن دەبێ ماڵی باوک لە بۆ زاوا بچێت کە ئەنەما ئەگەر بێت و ئەو ژنە کە مێردی کردیە پارەکەی یان بەشەکەی بەرکەوێتن ئەسێتن لە بۆ زاوایەکان و لە برایەکان کەمە بێتەوە سەرمایی ئەوان کەمە بێتەوە یەک لە عەقڵیەتەکانە عەقڵیەتێکی تری سەقەت ئەوەیە بەڕاستی زۆر کچێ ئێستا ماوەتەوە لەبەر ئەوەی باوک و دایکی بەشویان نەداوە نەوەکو بەیانی کابرە دەوڵەمەندە بابەکە دەوڵەمەندە مەلا کە ملکەکی زۆری هەیە حتمان ئەوە بەبەری دەکەوێت با ئەو مرکە هەروە بە گەورەی بمێنێتەوە و نەدرێتە ئەو کچە و وا هەر لە شوێنی خۆی بمێنێتەوە ئەو زۆرە عەقڵیەتانە کە پێ ئەگوتێ ڤایرۆسی جاهلیەت لە ناو کۆمەڵگای ئێمەدا سەری هەڵداوەتەوە ئێستاش هەر ماوە هەر ڤایرۆسێک لە ناو موجتەمەعی بەشەری هەبێ حتما ئەگەر ئیمان و خواناسین و دینداری و سەقافەت نەبێ سەدەڕداتەوە هەروەکو تەبیعاتی ئیشەکان وایە تەشابەهت قلوبهم یعنی دڵەکان هەمووی پێکەوێت تەبیعاتی وایە ئەو دینە هاتووە عیلازی بکە جا ئەو ڕۆ تەماشا ئەکەی کە لایەنی مادی زاڵە بێ بەسەر عەقڵیەتی ئینساندا و هەروەها لە تەزاوزکردنی سنوورەکانی خوا جەللە جەلالو و ئەوەی کە خوشکە سیمن باسی کرد ئەو تەربیەتە سەقەتە لە جیاوازیکردن لە مەعبەینی کچ و کوڕ و دروستکردنی ئەنانیەت لە ناو تاکەکانی خێزاندا ئەوە بەیانی سەر هەڕداتەوە جاروێ باوکەکەش خۆی دەستی تێدا هەیە دەڵێ نابێ کچەکان میرات ببن عیبە لە براکانیان وەربگرن عیبە یعنی هیچی شتێکی باسیتیان بدەنێ وەختی خۆی ئەمن سەنجار ئەو جۆرە عەقڵیەتەم ڕاست کردوتەوە کابرا ئیختیار بگوتی تیمام ساگە مردم هەر هیچی چیژەکان هیچی هەزار دیناری ئەسلی ئەو زەمانە بیان دەنێ گوتم بابا تو تەداخول لە ئیشی خوا ئەکەی خوا لێ نەگەڕاوە پێغەمبەری خوا تەداخول لە ئیشی بکا عەلەیهی سەلات وەسەلام لە دووشی تا پێغەمبەر هیچ عیلاقەی نەبوو هەتا خوا تەسلیمی نەکردووە هیچیان لە تەوزیعی زەکات یەکیان لە تەوزیعی میرات چکە هەردووچیان مادەن نابێت بەشەر بێتە ناوی دەبێت ئەمری خوایە جەللە جەلالو بۆیە هەر کەسێک تەداخولی بکا یعنی ڕاستە و خۆ تووشی عەزابی جەهەنەم دێ بەبێ قەید و شەرت با 24 سەعات لە مزگەوتێ بێت زۆرێکی لەو کەسانەی کە میراتی کچەکان نادەن یانی ژن نادەن یان ئەوانەی کە میراتگرن لە ڕووی ئافرەتەوە نادەن باوەڕکە ئەهلی مزگەوتن یعنی لە سەفی یەکەمی مزگەوتن حازی فران کەسە و فلان و بیر و بڕۆ لێ بکۆڵەوە میراتی خوشتی نەداوە میراتی
0: بەسەر ئینسان هەندە یعنی جارو عیبادەتی شێکە بەڵام زۆرتر وابەستەی دابونەریتە نەک قەواعید و قاعیدە و قیەمە شەرعیەکان
4: ئەخر ئەوە باسەکە لەوەیە کە ئەو ئینسانە تێنەگەیشتووە لە دین یعنی مەجالی دینداری زیاتر لە بعدی حقوقی ئینسانیە نەک لە حقوقی ئیلاهی حقوقی ئیلاهی کە پێی دەگۆتە لە عیبادەت و شەعائیری

0: مشتیکان اوانی زکات نادن بو چکه خوای خوش دوی بس ماری شی زور خوش دوی کمالی خوش وی سری شی پیاکل له بخوا حدود خوش کان او مشکله چی زور گوریه براست
1: دس خوش ما مصطفی حسین پم خوش رانگی یا سایب زانین یا ساو دادگات سون هل سوکود لگل انبار دوخانه دکات کاتیک براکان یا خود پیاوان کمیرات گرن بزورک لزورکان بارو دوخ یک دروستکان کا واکن میراد گره آفرتکان یا ملای مینکان شرم بکن داوی مافی خویم بکن دادگا لم بارو دوخه گرده لکولین و اکات یا خود نه
2: خوی او جورا داوانا که مربوطه با بونو قضایی میراد هر کس که داوکاری چیه محکمه با خوی و یا قانون با خوی بدو داد شدنه که نبی کسی که به اسکالات اومر بکا یا خود داوا پیش کش بکاتن بلام لا عادو تقاليدي خلشي مزور يعني كما لبر دائما خشكا كان مغدورا عن مغدور ذكرين وبيد صلاة وهروها لبر أو يسوز الشيان خوش أو يستيان زياتر لبو براو كسكاري خوان يعني بيان أي بو شوري يعني أقل بتسن دعوية شي لو شيء ويا تومار بكن أجينا ما فيان بارز راو دتوانن وبون منسكالا تومار بكن تكاوش ببي ما ديسي لأساي أصول محاكماتي سزائي فقرسي يعني دي هاري كردو رقاي بو أو كسانة دانا وكوا غدر يعني لدكري يعني بفرتو فيل تكاوش دستيتا تسوارتي فرتو فيل بونو مبرايك ميلاتي اي خشكو برايا كاني ناداتن بيدرن تنتجي مالي بيرن مادي ازابوي يعني حقي داو بو كسي كوا مغدور بو
1: كلام كاك محسن كاتك كدلي سكالا تو مارف كا خوي لخوي دا يعني زورك للالكترازان دوست
2: الكترازان تو زك
1: يعني بو دبي بس... افرتك بو حق خوي سكالا تو مارف كا بو داد كا خوي حق كي ناداتي
2: اخذ خوي زاني تونا هروكو شيم كردوا يعني دادگا و قانون بدو ادات سناك ابو هيز بو نمونه بو باردوخ هيز كسي شي
1: بلا يعني بلا ام فراغه ك بدو ادات سناك
2: بلا
1: يعني قيم وبها و ايمان و اخلاق كي مزور زار الاسلام و يگرين لدا بو نريته كردوار جواني كان شو يگرين اما دبيتا بركراو يعني ام فراغه ام ديو اخلاقي ومعنوي بريكاتو قناعات دوايا
2: خوي ازاني تونا خوي اوش هراسه كا بريا كاتوا بلهم لبد اوي هروكو باسم كرد خوشك سوزي هي اوش تناك بدو ادات سناكا ولي قد ولي قد ولي نقد يعني
1: يتر بيدنك
2: بيدنك بيدن جي هل دبشيري
1: تيمان خان يعني لناو كومالغي كردي او مبررانة تيبون كا استاش هبن وابكا خوشك ياخد دايك ياخد ميرادگري افراد يا مينا بي خوش بيان بي ناخوش بزور زار تنزولك اللي حقك يخوي الله با بو براكان مثلا بو بو هاوسر كان بيان بو كسي شي ديكي
3: قلت المبرر يا كي يكي لو انا وكوت كاتب هالوردي كي باج نكراوا ام برا انا وا كان اظن اكل بلدف اگر ميراتك بل يتواز وز ايما بينا اويش كاتب ديره كاتب لو كومل جاي كاجيت كاتب لدس ام بياوي كو برايتي باركي درت الكري دس بياوي كي ترك هاوسريتي و صد لصص قيني ام هاوسراء اتوانيت جياني كباشي وتأمينك وكو أترسي لوا لترسي أوا دس بداري حقاكي خوي أبت لترسي أوي كا تشوان علي
1: لترسي يعني مالك لدس بدا بي أسايت
3: نبراكي لدس بدا خوما لنو كرد واري خوما دا صالاني زو عادات وتقاليد زور جوان من هبوا استاكا عفرد أقاتا 8-40 سال تا 50 سالش ترسي هي لجيابونا ولا قلها وصرانا بلا ما سالاني بيشو إستا من أواني كدايكمو لأن كان باسانا كلا ديهاتا كاني متيقي إمدا شوازي كي جوان ترهبو عفرد سقام جير بولا مالكي خويا ميراد يانيش ماري بزور أدري عفرد عفرد أكا إسفادي ليكن مثلا برجين بلاروي برسانو إسرانا اوه اكا مثلا تنسر حيواني كان في ادا اما بشكيت ويا ام بو خوي شي في اكر بخير اكر قوري اكر زور ابو ابي تونري بريك دسكوتي كي باج بو خوي ابي بزنس يا بو خوي كاتي انسان افراد حتى قوري بيت تونري باز ما كملايت يا كي شي فراوان تربي في وستي بماده بلا ما استاكا بزوري كي ترا او كاتي سفادي كي باش ليك تنسر حيواني كي زوري ابو ما كيف خوي اي بخشي اي كذا قوت يعني بو خوي بكاري انا بو يعني خوي اساكا زيات باريا باركا اترسي لوي كاتي كربس ام بياو دري كي دي سي بياو كي تروا بياو كي تريج دواي دز برداري بي ام ام لا يشيلي بي او لا يشيلي بي لا ترسي اوي كا كسك بي تشتي بغريت مجبورة دز برداري حقكي خوي ببيت بلام اويش ولا براءتا پیگی یکم

0: سر پیگی خوی حمله خوا حمله کومالگه جاواز اکن کاتی من حقی که برا کم یعن حقی که خوشکا کم لاما لبر اوی ام بیرد سلاتر لمن لبر اوی ام حیای زیادرا لبر اوی ام سوز و خوشویستی زیادرا دست بسر حق خیا بگرم ام آفرتا چی لیتیه؟ ام آفرتا لناو کومالگه ایمه دا بشوازیه کسایتی که لاوازی بیدور سابه کاتی برا پشتی کرد حقاکی پیدا مافاکی خوی پیدا اوی چی هر چندی هایه کم یعن زوره باز لمبلغی پارکن نیه باز زویه کاتی من هستم کرد برا کم کو پالوانی لپشت ما او کاتی من کسایتی که سربخو کسایتی
1: ایوه هستنا کن پیوانیش یعنی او زوره کسانی کوا بیره کنو لپیوان به حالا داد سون سون که دوازار خوشک زور زار اگر دایک نما الفتی دایک به خوشک وای.
0: بله.
1: پیتامانی او پیوانه حالا که دیگه خوشک کنن لبرخاتی برا پاری خود میراتی کارنزینه.
0: او رحم سوزه نامینه حتی چیروکی که با سکریه برای خوشک کن کات باو که نفاتی کرد برای که یه عرضه کی زوری آنها یا برای که مبلغ پاری کی نه او به خوشک کی اگه خوشکم عمل لباتی میرات کرد ای شال عرضه کس زور آخر ام تو زپاری چی لب کم الی کیفی خودا امد اولی یعنی حاشد لیکم خوشک که چی جواب داد تو؟ الی تو به همه دنیا نگور محاسه چیم دیگه که پارکش بره. بس شیکم لتو آیا؟ اما یه هنی خالی لو ارزم بود بیانی. اما عرضی باوک ما حذف کم لام بیا وکو وفایک با باوکم. الی باشه وره کیسه ابند پری کیسه خالد باوکم. یعنی تو با خال لازم بی تو واس دست برداری حقیق خود بیه کیسه خال. الی کیسه پرکا خاله کی زوره؟ الی خوش کمر بی دکور مالی ولی حق منی خود بیه بام خود بیه حالی گری. الی آخر هفته کیلویه؟ الی ولی هر سنه بیه خود حالی گری. الی آخر ناتوانم. الی برای گن اگر تو ناتوانی هفته کیلو حال گری. تو ناتوانی لقیامتا سه دوانم عرض حال گری باشانی تو.
1: جان.
0: اگر اما لما فهم و چیا بگین؟ او ماده و مالی نکه ایمش شونه کی جورتر ادوارینین رضامندی خوای جوره لدا صدای و چون علی مسوگری جهنم بود است یعنی بو چی بو مبلغی کی کمی پاره این زکات تو ام پاره یعنی ام حقیق دا او آفرتا کسایتی کی به هزی دروس سبیه لای مال غزوران و هاو سرکیش یا ام کسانا ام کسایتی کسایتی کی به هزا بلام کات تو پشگوید کرد بچاوی کی سوک سیرد کرد پارد بینده تو بیره پیش شاوی خود کات تو حس که خوشکی خودتا تا خوشکی دایی که باو کیه کن مال یکا گوره بونا که تو حسابی بونا که تو بچاوی کی سوک سیره که تو حقی نادیتیه چی چاوری اکی لپیاوی که غریبه بتوانی چون علی کسایی
1: که لما کسوکاری میرده که رزی بگر
0: رزی بگر
1: بس خوش
0: ایسان نگیشت اوا افوان با امشتواکم نگیشت اوی که هاو سرکی سوکایتی پیب که ایسان منالکان سوکایتی بدایی که نگر این سر برو سید که لطور کمولایتی کانا زور شد درو سکری اما حقیقی خال ما اما حقیقی دایک ما او بنا برزا بشمیراتی خال ما امشت بسکولانه اینی دایک ما نسا که وای لیتیه لبرشای منالکانش هست با کمی اکا هست با سکایتی اکا منالکانش سکایتی پی اکن چکا ما کی بوا هوای اوی که کسایتی اما والاواز که مالی باوانی خویی که
1: برا کنی بشکل مسئولیتیش که تک دالین برا شوینی باوک اگریتوا و تایبت برا گوره مثلا بلین باشه شی اویا اتوانی باو شوازه اتوانی پشتو پنای خوشککانی خوی بی که گوره بکاله ناو که سکاری خوی لناو که سکاری مالی میرد
0: اما کسایتی که به هز درست که با افتا
1: کن ماموس انور شتی چی دی که هیا دای کو باوک پیش وفاتیان دتوانن بلین که من مردم لسر حسابی خوشکو برا کانی تر بشه شی زورتر ببخشن ام برایم لبو شرعی و او درسته
2: وصیت لبو وارسنی اوانی که میلاد ابن لمردو اگر باوگ بی اگر دایگ بی ناکری وسطی بو بکری بو معنی که شتی چیز زیادتر بدریتی یعن لوانا بلا مگر هاتو او وسط کرا مثلا برین او دایکیان او باوکا گوتی اگر مردم شتی چیز زیادتر دن او جنی نه ناوا یعن حالتی چی نقصتانی زستی هیا یعن شتی اک لوانا با مرزا اکری اگر وارسکان راضی بن اگر خوشکو برای کانی تر همیان راضی بن او زاده بی او زده بیت که شرع شرع اوی لبو دانا و حسی خوی لبو دانا و ناکر لحسی اوانی تر جاب کری اما یک شت من مشکلیه اویش اوی اعتراف کردن به ملکیتی آفرت او رو لکو ملگی ایمه ده کم وای اعتراف به ملکیتی آفرت اکری که صاحب ملگ
1: اخوا داینا و کسی که مسلمان و ایمان دار بیتونه بی اعتراف
2: که اخوا داینا و کابرا سنوری خوا عبازینه مثلا زاروی مال لبوجن دبیت بلا بشه چی چون یکم او زاروی برای کن نیدن میراته کن نده او حرام خوره تبی او تاوانه ظلمه و هر کسی ما میراتی جنی بخواه یعنی خوش چی بخواه هر کسی بخواه لدزی خراتره لدزی خراتره هر بوی او زور کسانی که آوا بیره کنه و میرات نادن برو جای نظور تالا و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكة نايفر ما حياة ضنكة معيشة معيشة يعني بجيوجيان يعني أو رجاني كده جيتن فإن لهم معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى آياتي خواه بريتيه لسه بريتيه لو توزعاتها بريتيه لو ميلاتك خواه داينا وتبعيش خواه رازيني معيشة چه ضنكي تسيه تبعي حرام خورا ميلاتي خشتين داوا وهر وها من دالكان سرپیچی اکن توشین خوشی اگدی اتسار سرینیه و دائما دلی تونده فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف نفرم فألبسهم الله توشکا لباس اگر لبریکی اتوانی داینی توا بلام کتامت کد در ناسی استوارستو از اکشتی چی شرین یعن طال تامی کبزار ما توانی لخوتی زیاکی توا فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف او کسی که میلاتی خوشتی خواردیا میلاتی داشتی خواردیا دائما دلی تونده دائما ده ترسل لبجوي بارو سرت وساماني زوري شي هي زور ترسنوك يان ده ترسل لبجوي يان ده ترسل لمردن يان هدايان شي شي لبودستبي او خالك خالد ومزاروي او جنة ميراتي هي افرتك يان مثلا مع عاشوره بياوكي تماعيتي هيك بياوكي لي سنه لو اگر نم ديتي واكم واكم يعني شو شي دنيا شي شي لبودستك او افرته بس زمانه صاحب تابيز من داله شتيك باري خوي هي مردەکەی تەماعیتی کە کە لە ئەسلدا مردیش پارێژن بخۆ حرامە فرقی چێ مافی خۆیتی ئەرچی خۆیتی لە شەرع زۆر عەزیمە ئەگەر ژنێ میراتی باوکی لەبۆ بەجێمە سەد دەفتەری هەبوو سەد دەفتەر مردەکەی فەقیر بوو مردەکەی هیچی نەبوو و ڕەمەزان ها سەرچاکردنەوەیان لەسەر ئەغێ سەرچاکردنەوەی ئەو ژنە لەسەر پیاوەکەیە لە شەرع جائز نیە یان مەسەلەن واجبی نەکردووە ژنەکە بەخۆی ماڵی خۆی سەدی خۆی چاپ بکاتەوە تبي مردك يا اوكي والله كان يبي لسرينيه بس الدفتر شي هبي بعد والله ما ندير بجنك سن عظيمه او زلبه او زور زران ما انسى سرنك لو حالته ده جن مع شخوره مردك انت ما ايتيك ادبيتو باري وابكي وابكي يعني مثلا ميلاتي لفاش بزي ما يباوشي بدا ببريكوتو بس انت دبي اون دفترم دي سياره دي غورم خاني دي غورم واكم واكم فارك يا مود اخوا زاروي ميلاتي يعني او زيرو سروتي كلبو يكراو ابو افرتك جنك جن عاطفيه وجن حزي لخزمته حزي ل يارمتيه دي فروشي كابرا نيداتو غدي ليك دبر وهر ظلمك لهر كسيك بكري
1: بتاي بتي انا بي هر زنا تاوانا وهر كشتن تاوانا او انا شو حدود
2: والله وانا هر ظلم زور زور قوري
0: نبون بامري خوي قورا باي قورا امري كيف ما كره اما بزمان حال على راضي ني
1: بلا بسياره كم زخس كان خوش
3: با او سر ما مستاي او كين سكي ما مستاي هم لو قانونيش بفهم بي شرع يعني بهما شوا على اجر هاتو افرتك حتى مليونير جبيت يعني معاش خورة شي باش جبيتن نفقو بجيوي جياني روشانيو همشتي هل سر او بياوية كا هاستريتي
1: اولا روى قانوني كشوها
3: روى قانوني كشبها ماشي بالي وفقا للشرع
1: باشا وكو ازموني خوتان لنا وداد قا بيني بتانا كا او كساني كميرات قرنين تدخل لكن زوزة شيشة لنوان ميرات قران درستا كان بون منا خالة ماما خزورة خسوة کسی شدی که لذت رو داره، ام حالتان هم لناو دادگاه هستی پی اکن دادگاه چون تعامل لگال کسانه.
3: خوی از این چون نه لناو دادگاه نیه، لانه لذت روی دادگاه او جورا زختانه هبی، او جور گشاره درونیانه هبی تن بوس لعنه کانی بریم می دادگیرن. بلام دادگاه اگر هر تو هر کسی چی لود جوری هات دادگاه بینی لعنه کانی بریم اطرافی دعوای تایبد با می دادگیر کن تنها لبر أوي معني أدبي هي لبيني لنيوان خيزان عندها معني خيزان تنها وكو شاهد بون منا أواني كباس تكرت وكو شاهد مثلا وتان لورجيلي بلا محكمة وكو أطراف إدعوة وتان لور ناقدي وهروها دادقا ببي قصام شرعي أطرافي ی بلیم بون منا لعنه کانی ای میداد میداد میداد گران داخلی نداوای دکه.
1: چاری وای مثلا لنو خیزان دا بابلین مثلا بوکه که براج نبوکه این چون نویدینی.
3: بله.
1: یعنی زاوای که خیزان کی خوی هانه دا یا خدا بیا و کی هانه دا که مافی خوشک کی ندا مافی او بخوا فروفیالک بکا.
3: بله.
1: امانه اگر سکالایک بگات دادگا
3: و کدوم دادگا دادگا بله لریگای محکمه تحقیق رگای پلیس بله هر کس او بکاتن بونمونه خزور به ساحو سربت او انا گوشاری درونی لسر او افرتا یا نو پیاو دز بکریتن بلې بو هي اسکالا تو مار بکاتو وسکالا کشی له ور جیلتو به کاری خو د گریته بر
1: جوان دست خوش بین چی من خان باب مولای جنابت چون بتوانین و بکین لروی کوملایتی و بلین خوش کو برایان میراد گران ایو بو یکتر زور لو سر تو سامانه گرین ترن یعنی پم خوش او کو پیام کیجبه به کورتیش بین يعني خلق سيد مانكا با زارشتر روحي معنويات و خوشويستي و محبت و پيوند يكان مان بپارزين چون وابكين چون تيبگين كبراستي لمجياني دنياي خوشكيك برايك کسی چين زيق بومن لهمو دنيا گورترا چكو دوازار اگر همو دنياش ملچي تو بد بلام کسوكاري كت نبي لگل و هستي و دانشي و هاموشوي بكي و اتر بختوري معنائي چي نامينت
0: من تيبگين كسايتي شکاندني كسايتي خوشكي خود زور زور ناخوشا زور زور لکسایتی خودش کمه بیتوا اما که باسم کرد پروردهی که دروز رنو معلکان مانا بکین فرق دروز نکین لبین منعلکان مانا منعلکان من را بینین حقی بران برکیان بن ایتر چی کچه چی کوره جاروهای کوره حقی اوکانی تریش اخوا جاروهای کچه اگزاله حقی اوکانی تریش اخوا من چونالای ویدوی کم بینی ام فتره زور متأثیر بم دعایی که زورم بو افرته کرد پرسرانی کله چی خواردنی اترسی بکی وتی له هیڅ خواردنی نه اترسم بس کوبو کفته اترسم اترسم امانه گوشت زیاترم کی کړه به بری کتر زور کوتی بری کتر کم وتم خوای جان له نوې ام افرته حاکم درست کیت یکی له نو کان ابن حاکم ام حاکم کی زور عادلیه درجه اگر توانی من بو نفسا یما منال پرورده کین من علا کان قد نتوان ظلم لیک
1: که شما لو پرورده یاد است خوش بی
0: اگر بتوانین یما هانی من علا کان مان بین بداخ و جار وهای باو کاکا هو کار بو اوی کورکا زاب بسریا پیج وفاتی خان و کان یان دکان کان اکا بنای کورکا یوا بس زمان حال پی الی اما بشیت و او کاتو کو چون خو شی بری اکا لی دوای من تخوان چی کان بکن ایدیتو او گنج یکا یشان ازمونی نیه تو خانوی کت کرده بنای و دکانی کت کرده بنای و ساری کت کرده بنای و ام افرته لرو قانونی شو کو ما مسافر میناتوان ایچ کا چون بنای تو وایا او کات خود بدسی خود من علاقه تو شی تاوان کرد من علاقه ته هاندا ک تو امشته بخو ک حقی خود یجنیه زرو های بو انجا زو زالن ولا او زاو ما نه باجنیه با هیچی بر نکوي اما من وانه خرافه اگر تو تأکید بی لوی که زاوکت خرابه باشتر ابی هاو کاری کسکت کهی باشتر ابی بی سلمینی بو مالی غزورانی بو خواه سرکی بلوی من لپشتیم من هاو کاری اوم من دزبرداری خوشکا کم نابم با بیانو اوی والا اما خرابه والا اما زور باجنی والا اما کیف من پینایا هیچی بابر نکوی همو او سرت و سامانم هیا ای خم بناوی کرکان ما ویان بناوی کسی که تره و باب باشه باش شابدی نکوی نه خیر با پیسوانه و من الان کاتی که هستد کرد زاوا که دو کپی ویز نه لگل کسکتا ابی خود پشتی کسکت بگری خود هاو کاری بید اما جرگی توی اما بشه کل تو اما برنامه ای که خواهی گوره دای ناوا بو اوی عدالت لسر زمین ها بیا کاتی که من بشیانم ندا
1: به اون یکان به هزبن
0: بزمانی حال بزمانی حال الان خواهی گم من راضی نیم به برنامه که تو نعوذ بالله اویش کاتی که وامانه ود او تر خطریه که لسر دین من لسر ایمان من لسر جیان من
1: دست خوش ماموستان ور پسیارک لما ماموستان محسین کم دعای قصه کتایی دادم زنابت پیم خوش آد زنابت انشاءالله پیامت آرست بکی کاک محسین زنابت یعنی پسیارکم شخصیه و کو روی یاسایی که نه بلام همو کو یاسایی که یعنی پیش نیارکی لدروی دادگا میراد گران لنیوان خویان با عشتی و عشتوایی و بر روحی متمانه و لگل یکتری رکه و میراتکا دابش بکن او کاتبین رکار یاسایی کن بگر نبر
3: بله لبروی حکم میراد با قرآن پیروز و فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هر وها زنانی پیشتر پیشومن تسپاوا یعنی و هر وها خوای گورا دستواجه حدود اللهی با بکار نوا با میراد یعنی زبوه یعنی میراد واجبه یعنی لسر همو کسی چی مسلمان لدوائی و کباو کدائی باوان دمرن واجب لسر اوی میراد دابش بکن بسر اندامانی خزان اوانی کوا دبن میراد گریم ازابو هر کسیک پیروی او حکم میراد اینکا یعنی کواتا اشتیج حرامی کردوا یعنی لای داوا یعنی بوه لبر اوی واجبا برای خوم یعنی من وکو بونم وکو پارزرک
1: باشه
3: یعنی من میراد گران هند دادم با ایلا دادوی دادگاه کێشەکانی خۆیان یەکلا بکەنەوە اینجا دوای ئەوە کە سەرۆک و سامانی کە هەیتی ئەو مردووی لە دوای بەجێماوە لە بینی خۆیان بە شێوەیەکی بە پێی شرع و قانون دابەش کرد بەسەر خۆیاندا اینجا ڕێکارە قانونیەکان بە دوای ئەودا تەواو بکەن
1: لەبەر چی؟
3: لەبەر ئەوەی چونکە ئەگەر ئەو کاریان کرد لێکترازان دروست نابی پەیوەندی یعنی بۆ نمونە خوشک و برایەتی هەر بە تۆکمەیی و بە پتەوی دەبینێتەوە ئەجا بۆیە وا باشترە هان بدرێن ئەوانە یعنی بە ڕێککەوتن ئەو سەرۆک و سامانەی کەوا لە بەوان بۆیان بجێماوە لە بینی خۆیاندا
1: هەرەوەش نیشانەی خێزانی سەرکەوتووە یاخود خزمایەتی سەرکەوتووە
3: ئەوە یعنی هەمووییتی یعنی هەم خزمایەتیەکە سەرکەوتوو ئەبیت هەم پەیوەندی خوشک و برایەتی پەیوەندیەکی خۆشەویستی و هاوسۆزی هەروەک خۆی ئەمێنێتەوە
1: دوازار یاسا و دادگاش هەر لە پێناو بەختەوەربوونی ژیانی ئینسان و پاراستنی حەق
3: طبعاً یعنی ئەو یاسا هەر لەبۆ ئەوەیە بەڵێ
1: دەست خۆش بیم مامۆستا محسین مامۆستا نوێر پێم خۆشە لە دەقەکونی و مەجالەدە مەجەنابت پەیامەت هەبی یعنی بۆ هەموو خەڵکی بۆ هەموو موسڵمانان بۆ هەر کەسێکی گوێی لێمانە یاخود دەمان بینێت پرسی میرات چەندە گرنگە چۆن تەعاملی لەگەڵ کەین فەرموو
2: خاڵی یەکەم داواکارم هەموو دایک و باوکێک لە کاتی میرات و یان لە پێشی ئەوەی کە بسێتە قۆناغی میرات وەستی منداڵەکانی بکا بە قسەی خوا بکە
1: جوانە
2: یعنی ئەو حدودانی خوا داینەوە ئەو تۆزعی خوا کردوێتی ئەمن بەوە ڕازم چکە هەر باوکێک ئەوان نەکە خۆی تاوانبارە بێت یعنی بچێ بەشی قسمە دەن و بەشی فلان بدەن ئەو خۆی دەبێتە سەحابی ئەو تاوانە ئەوە خۆی تووشی تاوان نەکە ئەو ماڵا ئەو ملکە تا ئەو ماوە ئیویە کە ئەو نەما نەقلە بێت دەبێتە ئی وەرەسە ئەبێتە میراگیرەکان بڵێت خوا چی فەرموو بە قسەی خوا بکە ئەمن بە ئەمری خواکە ئەوە زۆر مهمە ئەگەر ئاوای گوت ئەو نیشانەی ئیمانیتی عاقیبەت خێرە بێ ئەگەر ئاوای نەگوت بەدبەختی دنیا و قیامەتە بێ پەنامام دەوە خاڵی خاڵی دووەم هەر ژنێک بچێ بە قانون بکە چونکە لە قانونە لیذەکەری مثل حەظ الأنثیین نییە بەڵکو ژن و پیاو وەکو یەکن خوشک و برا
1: باشە
2: ئەو کەسە کە ئاواکە
1: دەقیق بین چونکە زۆر زارە کێشەی دروستە بی خوشک و برا نەک ژن و پیاو
2: نانە خوشک و برا خوشک و برا کە دەفەرمی لیذەکەری مثل حەظ الأنثیین ئەو خوشک و برایە ئەچێ بە قانونەکە بە قانون على ساس ئەگەر دوو دەفتەر بێ یەک و دەفتەریتیان نەکێ چەند هەفتاد و پێنج بێ ئەوی دیکە مەسەر ئەوانە ئەگەر ئەو ژنە بەو شێوازە چوو برایەکەی ڕازی نەبوو یان میرادگران ڕازی نەبوون بە قانون شت حەڵاڵ نابێ ئەو پارێ زیادی وەرگتووە لێی حەرامە ئەویش عین گوناحە تاوانە لەبەرەوە قانون ناتوانێ حەڵاڵ حەرام بکە تەنزیمیەکە بەس ئەگەر ڕازی بوون هەموویان قەیدی ناکە لە مافەکەی خۆیان خۆش بوو ئەوە مەوزوعێکی زۆر مهمە خاڵی سێم و ئەخیر ئەوەیە ئەو تەوزیع ئەمیراتیە لە بۆ پارێزگاریکردن لە مافی زەعیفانە چ ژنە چ منداڵە کەسێک کە ئەگەر هات و میراتی منداڵی نەدا کە کچکەیە یان میراتی ژنی نەدا ئەوە زاڵمە وەمەن لەم یەحکوم بیما ئەنزەل الله فەئولئیکە هوم الظالمون بەشێک لە زاڵم ئەوەیە یعنی هەر کەسێک ئەوەی کە خوا دایناوات جێبەجێی ناکە بە تایبەتی لە مەسەلەی میراتە کە مەجای تێدا نیە هیچ ئیجتیهادێکی تێدا نیە خوا فەرمی ئەوانە ستەمکارن ظالمیش ئینەه لا یوحیب الظالمین تاکید خوا ئینسانی ظالمی خۆش ناوێت هەر کەسێک زولم لە مێروستانێکی بکە خوا خۆشی ناوێت
1: ڕاست
2: ئەوە مەوزوعێک رەب العالەمین لەسەر زولم لە کەس مساومە ناکە ئینی حەرەمت الظلم على نەفسی وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا هو حديث قدسي ظلم نكن لكس او سيخ عالم هيك سيويشا اغان ليبي مسلمان زور
1: سباس بس يعني زور بكورتي بلا
3: بلا لسد تاكد نقصة كاني زنان ما مستاي خوي او سردو الساماني ككسيا لدو او كابرا بزيد ميني لدو اي داو باوان او شهر يعني قانونيش بەهامان شێوە بە پێی شەرع داینا لذەکەری مثل و حەظ الأنثیینی یعنی دوو بەش لە بۆ کوڕە بەشێک لە بۆ پیاوە
1: قانون شەرع وەکو شەریعەت
3: وەکو شەرع داینا بەڵام بە ئەوە نەی بۆ تاوکم بەڵام مەسائیلی زراعی لەبەر ئەوەی حکومەت بە مورچی خۆی ئەزانی مەسائیلی زراعی مەسەل مورچی زراعی ئەلێوێ لذەکەری مثل و حەظ الأنثیە یعنی خوشک و برا وەکو یەکن لە مەسائیلی میری یعنی زەوی میری بەڵام لە مەسائیلی ئەموالی شەخسی کە کەس باوکیان دایک دەمریتن کوڕ و کوچ لێدەکەری مثل و حەظ الأنثیین
1: دەست خۆش زۆر سوپاس بەڕێز کاگ موحسین هەرتەلی پارێزەری یاسایی مامۆستا نوێر خۆشناو بەرپرسی ڕێکخراوی ستودە بۆ پرسە کۆمەڵایەتیەکان خاتو تیمن محمد صالحوانی باری افرتان زور زور سپاس بو بارستان خوشحالوی ازدان خوشویستان آمندی ایما هوشیاری زیاتره گرانوی با روحی پیک و جان خوشویستی با امیدی اوین کتوانی بیتون سود به همو لایک بگینین تالقیشتر لبرنامه گریس پردی خواتانکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: هبته او ازاره تنانت الله حبي ازارشكاني شي بوخم او ازاره كم نابته كات ام كل نشانيك كخانمان باسي اكن ام ابي بجرينجي ولي بجرين يعني اواني بيبلين والله هيج نيو حبيكي ازارشكيني وبخو بيز بهيج تناكا اكو باسن كركات ازاري شكي كلو نشانانه كي ابي با تشاوديريو بشكيني بوبكي
1: بلا دكتوره لكاتي دركوتني ام نشانانه يعني ام حالتانه هبيت بونونا مسافي بشكينينا كانوا يعني بتاي بتريج بلام دزني شان كردن وتشخيص كردني نخوشكا شن جرينجي خويه هي امل برنامج ما جمع بوكر كزو بيج وقتا بزانريت زو تر چاره سر باشتريكو يعني اكتيف تر بو ام حالته بيان بلا يعني درجه يكو دو سيكي امانه شن كاريجري دو سكاد لوي كزو نخوشكا ببريني يعني بيج وقتا تشخيص كردني بابتك امانه واليكا ككمتر ام كسا من نخوش شيكو بمينيت ونخوشيك أبرينيت بلا
0: وكو باسم كر لسرتا چن قناغي كمان هلا نخوشي شربنجا
1: بلا
0: قناغي صفر أو قناغي كا هيج نشانيك لما مكاكانيا تنها ببشكنيني ماموغرافي در أكوه وكو كلسي وكو بلايك در أكوه كإما دواي أويك أو قرانكارية ببينين أبي بدوا دا چوني بوكين طبعا ليرا يا چارة سر كرنكو كو باسم كر زور آسان تريك أو بشيك كلسي تيايا او قران كاريه سرتا يعني تيا بس او باش نشتر قريب واكري تناند نخوشه كمان چاره سري كيميائي بيويزنيه بلا ملوانه علاجي هرمونات چاره سري تشكي بيويز به اگر چاك بونوي امن خوشان لصانه وهشت ولا صاصه
1: ب او رجيكي زوره دكتور
0: زور زوره لو اچبه كمترين كل فبه وب نشتر قريه كي زور اسانتر براورد با قناغه بيشكوت وكان قناغ هيك ما بس مالكيه او نخوشانن كشربنجان هي جري شربنجكان لدو سنتيم بتشكتريكا
1: باشا
0: لنفجريج لجربا خليانانيه باشا ليرج بهمان شيوا بس تنها او بشبا اكريتوا يعني بيزبه من مقلابر دناكا لك همان كاتي نشتر جريكا تشن مونيك لنفكاني جربا خليان ور اكيريا كزوربي كلقناغ هيك بيوي درجه سلامه درجه لنفكاك يعني انتوش نبوه ليرشا رجي تشاك بنوان زور زورا تقريبا نصان وبنا وبين جان تشاك بنواني كانت دي سنة ورجي كي زور زور برزا ونخوشك ليرشا اگر قريك اللي دو سنتين بي بتوك تربية وهرمونا كاني چالات نبي لواني چارة سري كيميائي هر بيويز نبي قناغي اميك قناغي دو يان اوتا قباري قريك اللي دو سنتين قورة تريكا ياخد بتوك تريكا بلام لنفقريكا ني جربا خليتو جبوا طبعا ليرا ببي قباري ممكاكا ببي تايبي جريكا اما بير ما نجا ما بس لشربنجي ما مك بس قناغي نخوشي كانيا جوري شي هي يعني مثلا جوري مينا مان هي جوري نيرينا مان هي هي بيولوجي جريكا چالاكا اما ببي ام هرمونو ام فاكترانا جوري چارا سر كردنكي اقارا ملام لقناغي دوا ليرشا اقري چاك بناوا ما زور زورا تقريبا لصا هشتاو بينج ولا صا هشتاو هشت بما ويك يزور كرت نخوشه كتي ابرينه
1: بله
0: قناغي سي او قناغي ك جريكي سي سنتيمي مان هي يا خو چنگريك هي لنا ممكك يا جربا خلق اللي راه توجبو تياتي شربنجي تيا يعني غوازرا اوتو بو لنفقري كان جربا خلق قناغي چوار او قناغي كبدا خوا اما قد حزناك النخوشه كان مان بقنا او قناغه كبلش يعني بلا وتواني اجري تشاك بونويا زور قرستي
1: او رجي زور دكتوره
0: والله خوش بختانا لاستا كم تريكا الحمد لله بهوي اويكا لواجيا استي وشاري خان مان باش تريك بيا جاري واه مثلا نخوش مان هي لكونا كهاتنا لا مان لو قناغه زيات الامان بينين بلام استا كم تريك يعني وكوباس مكري يعني خان مان استا وايلي هاتو كهزب قران كاريب كان هنا لا مان بشكلين اكن بدو داتوني بو اكن اما طبعا زو تشار سر اكري واجري چاك بونوشان زور زيات تريك بيا وكلويكا وكوباس مكري قناغي سرتايبي قناغي كي كوتاي بين الامان
1: بله باشا دكتوره حالتي وما نهبوا بتايبت الشرفنجي مامك ام كسنه خوشكي بارانا بيتو دو جا جاري كتر بو غرابيتوا
0: بله
1: يعني بلا بونا تنين بوني بني وجسمك يا
0: اخوي مسلي هلا نوا بداخ وهي بلا ام عاده النخوش كبي الين تشاك بويته توانيه بواتاي اونيه يتك بيزبه بشكليناكا ام عاده موعد يام بدا اني نوا بنمونا سيمان جاريك يا خو شش مان جاريك ببي او حاله تانو ببي او هو كارا مترسيانيك لخان مكاهي بدو ادا تشون يام بو اكينو بشكليني كلينيك يام بو اكين سونار يام بو اكين ماموغرافي صالانة ابي بو يام كينواني فحصي خين يام بو اكي هروها اواني كتوش بو شربنجن ابي

0: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

کردتانو تا ئێستا بێوەڵام مابووە. گەلێ نهێنی و دانایی لەوەدا هەن کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم عبا پیرۆزەکەی بەری خۆیدا بەسەر حەزرەتی علی و فاطمە و حەسەن و حوسێندا خۆیان دەڕازی بێت و پاشان لەو حاڵەیاندا دوعای بۆ کردن و لە پراوێزدا وەرگێڕ لە ئەللەمەعاتەوە دەڵێت: حديث صحيح ذكره الأستاذ النورسي بالمعنى مختصرا، وللحديث طرق كثيرة، انظر المسند تشلوهشتو صوحوتو برقي شش لا برا دو صون ودو دو دو صون ودو ششو دو صون ودو هشتو سي صو چوار. والبخاري في التأريخ الكبير برقي يك ودو لا برا شستو نو، والحاكم برقيسي لا برصو شلوحوت، والترمذي وأحمد في فضائل الصحابة برقم نصو هشتاو حوتو هزارو صو شلونو هزارو شوار صو شوارو هزارو صو حفتاو هزارو سيصو نوددو. وذكر الهيثمي في المجمع برقينو لا برصو شستو شش، والسيوطي في الدر المنثور برقي بينش لا برصو نودو هشت، وله طرق كثيرة مع مخرجها عن عدد من الصحابة رضوان الله عنهم. أخرج الطبراني في الأوسط عن علي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط شمله فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أخذ النبي بمجامعه فعقد عليهم ثم قال: اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راضٍ. قال الهيثمي: برجينو لا برصو شستنو رجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة، كنيته أبو سيدان إلى آخره. حياة الصحابة برجي شوار لا برصو بينج. باشان لو حاليان دا دعايبو كردنو أم آية بيروزي بسردا خيوندن كدفرمي: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب آيتي سيوسي. بلام إيما ناروين ناونهين يكاني أمر داوا بلكو لنيوان أو حكمة زوراني كبيون ديان بأركي بيغمرايتي بيغمرا وصلى الله عليه وسلم هيا تنها يك حكمتيان باستكين كبريتي لوي بيغمبري آزيز صلى الله عليه وسلم بروانيني بيغمبرايتي هاورازي غيبو دواروش بيني خوي بيني بوي كالدواي سي چل سال چن آشو بيكي مزن لنيوان هاولانو شون كوتوانيان دا رودة داتو غلي خويني خاوينيش لو روداوان دا درجينو بيني بوي كديار تريني كساني او روداوانش امسيانن كالجير عباكي خوي داي بوشيون. جالب روي حزرت علي لبرچاوي نتوي اسلام دا تبريب كاتو دلي حزرت حسينيش بداتوو بروز بايش لحزرت حسن بكاتو شرف منديو پايا برزيو سودي مزني بونتوي اسلام دربخات بكجان نوي آشو بكي مزنو رازي بوني بصلح ريكوتن هروها بودر خستني خاويني وچي حزرت فاطمو شرف مندیانو شایستیان بناو نشانو نازناوی برزی آلی بیت لبرهمو امانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او چوار کسی لگل خویدا بعبا کیدا پوشیوو او ناو نشان شرف مندی پی بخشین کبریتی لا آل العباء الخمسة. بله حضرت علی خویل راسی بید خلیفه راستی مسلمانان بو بلام لبروی او خوين خاوينانی کل سردمی او دارجان گلی گورو بنرخ بون او بریبونی حضرت علی لرشتنی او خوينان لبرچاوی نتوی اسلام داو لروی انجام دانی ارکی پیغمبرایتی و گلی گرنگا لبروا پیغمبری آزی صلی الله علیه وسلم بوشی ویا خاوینی و براءتی حضرت علی را دگینیتو داوال لهمو اوان دکات کرخنی لی دگرنو بهلو گمرای دادنین لدستي خوارجو لانقراني أمويكان كسنوريان دشكاندو لدجي حزرة علي ددوان داوان لدكات كسبارت بحزرة علي بيردنق بنو لدجي ندوين. بله خوارجكانو
شون كوتواني امويكان كما في حضرت عليان لراد بدر بيشيل كردو بقمرايان لقلم داو انجا زياد الربيو بتعاتي شيعكانو خوت برا كردنيان لحضرت ابو بكر عمرو روداني كارسات دلت زينكي حضرت حسين خوي لرازي بيت همو امانا زياني شي كري زوريان بمسلمانان كياند جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بم دعا و عبايا حضرت علي و حسين لبر پرسياري و تومد باري در باز دكاتو نتوكشي رزگار دكات لوي كگماني خرابيان پیببن هر وقت لروي ارکی پیغمراتي شوا پیروز بایی لحضرت حسن دكات كبو صلحي کردي چاقی خی گرنگی برام بر نتوي اسلام نواندو رای دگینیت که او وچه پیروزی لحضرت فاطمه دکونوا شرف مندی کی بلند بدزده ینو حضرت فاطمش لرین وکانی ولای خوای گور آفرتی کی بریزده بید بوینی دایی کی حضرت مریم که لقرآن دا خوای گور لسر زمانی و دفرمید و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم سوره آل عمران آیتی 36 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار وعلى أصحابه المجاهدين المكرمين الأخيار

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin Khatemil Enbiya'i ve Eşrafil Murselin ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi. Rezan, selami khoi gavretan libi. Takva, se ma'nai serekihiye. Ma'nai ken pi evutriye khashye, ma'nai ken ta'a, ve ma'nai kishyan dur khistnevi gunah ladal. خشيكه بكين بكردي ترسيكه علمي لغلا شرم حياي لغلا خوشويستي لغلا ترسيك نيه لمجهول كت امرو بيلن فوبيا ترسيك نيه لشتيك نزاني چي يعني بلا تشبيه مثلا كسيك يكي زور خوشوي با بلین باو چیتی یا خود جنیا که مردکی زور زور خوشه اترسی لعاجزبونی مردکی هزار هزار جار زیاتر لعقوبی مردکی علی کاشکایی هزار شقیتی خلا مایا بلام روچه لیم عاجز نبی امش بیلا تشبی لیرانا لترسی لدزداني او خوشويستي لدزداني او علاقي بين عبد وبين خالقك اما بيوتري خشيه كخوا افرمي واياي فاتقون او تقوايا يعني لين بترسن بشرم وبمناسن وافرمي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله بترسن لما وعيد يكدين وبولام يعني اما دباشي تنهبه محكمه هي مسقال زراء اخوينته ولا كردارا كانت اما معناي خشيه بمعنى اطاعتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ابن عباس فرمي حق تقاته يعني حق طاعته اطاعتي اخوابك اتقوا الله يعني اطيعوا الله اطاعتي اخوابك اطاعتي اللائق باخوة سبحانه وتعالى كواتب معناي خشية هاتوا وبمعناي إطاعة هاتوا ومجاهد رحمة إخوائي لي بيك مجاهد كري جبير في أوتري الشيخ القراء في أوتري الشيخ المحدثين ابن سعد لطبقات يا داي أني با تابعيني درجة دو تابعيني درجة دو يعني همو صحابيان نبيني بلام أنفرياي أو كوتوا لخزمت عبد الله كوري عباس ابي لخزمت عبد الله كوري عمر ابي يچوم خزمتي بكم كچي او خزمتي كردم اما مجاهدي كوري جبيرا فرمي خزمتي عبد الله كوري عمرو كوري عاصم كر حديث مورقل لحضرتي عائشه و ام ذات متقيه بيناسي تقواك بشش كلمه فرمي ان يطاع فلا يعصى يعني إطاعتي إخوابك ببي معصية وأن يذكر فلا ينسى ذكري بكي بشيوية قد بير النجية وقد تشي غفلة النبي وأن يشكر فلا يكفر وصباصي بكي قد نعمة كان يبير النجية أو بيناسي أو ذاتي بو تقوى معنى سيهم تنزيه القلب عن الذنوب نيلي قناحة كان بقى تضل نيلي قناحة كان بقات الضوء ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أما لرى يخشى الله أو زانيما ويتقه لرانا أو تقوى بمعنى تيت نهيشتني قيشتني قناح وناو ضوء ودارمك أم موضوعنا سودي هبو بيبو هموان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.